0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی اللہ علیہ وسلم دفرمی خوای گورو پر وردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى أوكاتي خور لروج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خوالي بي جراويتي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا و دعا قويانا و ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو داخوازي من والام بدنا و فرمانا كانم پرشتگوية نخن باوري تواوب تويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن.

0: نواجي صلاة التسبيح أم نواجد سوار ركاتو شوكي كميك جاوازي ناوچي هيا لقل نواجكاني تردا اويش بمشيويا انجام بدريت دواي تكبيري نواج دابستن سورة الفاتحو سورة چي تردخوينيتو باشان هرب بيوا پازد جار دلي
1: سبحان

اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

حق، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس

الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله،

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل يقدا الصجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا. وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كردبه.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

وارفع درجتهم، يسر أمورهم، اشف مريضهم، وارحم ميتهم، وارحم ميتهم، وارحم ميتهم، أغن فقيرهم، أقل عثرتهم، اغفر زلتهم، أجب دعوتهم، وتول

عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات. اللهم افسح له في قبره مد بصره. اللهم واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا

اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، وارحمهم كما رحمونا، أسعدهم كما أسعدونا، وارفع قدرهم ويسر أمورهم، اللهم ارفع قدرهم ويسر أمورهم، اللهم كفر سيئاتهم وأعظم لهم أجورهم، اللهم أقر عيونهم، اللهم أقر عيونهم، اللهم أقر عيونهم، اللهم أطل بأعمارهم على طاعتك، اللهم أطل اللهم أطل بأعمارهم على طاعتك، اللهم أحسن خاتمتهم، اللهم ارحم من مات منهم، اللهم ارحم من مات منهم، اللهم ارحم من مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمه وموتى المسلمين، اللهم ارحمه وموتى المسلمين، اللهم إن من أمواتنا من هم مرتهنون بذنوبهم، منهم المحسنون ومنهم المسيئون، اللهم فيا حي يا قيوم، من كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا، ومن كان منهم شقيا معذبا فأبدل شقاءه وعذابه نعيما وسرورا، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه.

بسم الله الرحمن الرحيم. تبكيك لقلزاري نزاو دعاكاني بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنس رزاي خوي لبيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت ودفرمت زرترين دعاء بارانوي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم او ابو كدي فرمو پروردگارا خير و چاكمان بي ببخش لدنيا و لقيامت داو لا اگري دوزخ بدور من بگرا. امامي بخاري مسلم يرايان توا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا ابن مسعود ورزاي خواي لبيت لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كفرميتي برور دقارة خوا زياري الرينمونيو خوا ناسيو باكي زيو دولة من ديم ليت. إمامي مسلم جرعبت يوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أبو هريرة رزاي خواي لبيت دلي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو بروردگارا دينم بو فراهمو چاك بكا كواسرا باي همو كارو باركان مو دنيا شم بو فراهمو چاك بكا كواب جيوي جيانوي تدايا در انجام قيامتي شم بو بدز بهنا كوادي دياري كراوي الرقما جينم بك بسايو ما يكرداري چاكو بامردني شم سرفرازين بيد لقشت الرفتار وكرداركي خرابونا لبال. امام مسلم جراويتهوا. عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. بيشوى علي رزاي خوي لبيد دفرميت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فيري كردم كبليم بروردگارا رينمو يو دامزراويم بيببخشا لجرانويكي دي كجدا فرموي بروردگارا لكاركانم دا رينمو يو بيكاندنم بيببخشا. امام مسلم يراويت يوا. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. عائشة رضي خوي لبيت دفرميت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم لنزاو باران وكاندا ديفرمو بروردگارا پنا دا گرمبتو لشر و خرابي رفتاري پیشو دهاتوم. امام مسلم جرابت يوا. عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أبو بكر صديق رزاي خوي لبيت داوي لبيغنبري خواكر صلى الله عليه وسلم نزايك في البكات هتا لنجكان دا بيكات
پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم فرموی بله پروردگارا من استمی کی یک جار گورم در حق به نفسی خوم کردو کسیش نیه لی خوش بوی تاوان و گناه تو نبید دعوت لیدکم بسوز و مهر خود بمبوری تو هر تو لبردو بسوزید امام بخاری مسلم جراویانتو عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير أبو موسى رضي خويلي بيت دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بمن زايد باراية ولا پروردگار پروردگارا لگناه هلو نزانینو زیاد روی لرفتارکانمو اوشی تو لباری منو دیزانی خوش ببو ببوره پروردگارا لهلو گالتو رفتاری انقستو آساو پشت استورم ببورو او بالی هموی لأستوی خوم دایا پروردگارا لرفتارو کردارکانی پیشو دهاتو دیارو نهینیو اوی خود دیزانی لسرم خوش ببو پیشینو کتایی همو کارو باریک هر بدستی تویو بالا دستو زالی بسر همو رو داویک دا امام بخاری و مسلم جراویانتوا عن زید بن ارقم رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها زيدي كوري أرقم رزاي خواي لبيت دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنزاكان دا دي فرمو پرور دقارا پنا دا قرمبتو لبيد صلاتيو دستا پاچيو تنباليو ایریو پیریو سزای ناوگر پروردگارا درونم به پارزگاری و خواناسی شاد بکو به گرد و پاکی بکرو چون که بطنیا توید پاک و پختکاری درونو هاودمو گورو سرداری پروردگارا پنا دگرم به تو لزانیاری بیسودو دلی سرپیچی کارو نفسی برسیو نزاو پارانو یک جیراو قبول نبید إمام مسلم جرايته وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك عبد الله كري عمر رزاي خويا لبيت دفرميت لنزاو بارانا وكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم ديفرمو پروردگارا پنا دگرمبتو لآوا بوني ناز نعمتو روين ويلش ساغي وبيويد بوم پنات بيدگرم لبلاو درد سريكتو پرو رجاني جامي خشمو قينت بسرم دا إمام مسلم جرايته وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال
إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. بيشوا علي رزاي خوي لبيت دفرميت بيابكي قرزار هات بولاموتي قرزار مونات وانم قرزا كانم بدموا داوات ليدكم دزجيروين بكي منش بيموت باچن وشيكت فير بكم كوا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم مني فير كردوا او اندك هاريقرا اگر با اندازي كيوك قرزت لابد پروردگار کومکو یارمتی دداد لدانوی قرز کده بله پروردگارا او اندرس قروزی حلال و درستم پی ببخشا هرگیز لانکم بلای حرامو نادرست ده برای زو خیر و مندی خود دولمندو بی باکم بکه لخلکی امام ترمذی جرابتی و فرمویتی فرمودهشی حسنه. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. شهر كري حوشب دفر ميد لأم سلمة برسي رزاي خواي لبيد اي دايشي مسلمانا دمويد بزانم كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لما لكي تودا بوايا كام نزاو پارانوي زور دكرت اوش فرموي او نزاو پارانوي بزوري ديكرت بريتي بولوي كدي فرمو اي هل صوري نريد لان دلم جي جيرو چسباو بكا لسر آينو برنامكات. إمامي ترمذي جرايتي وو فرمويتي فرموديكي حسنة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود عليه السلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. أبي درداء رزاي خوي لبيد لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم دجاريتوا دفرميد لنزاو باران وكاني داود بيغمبر سلامي خوي لسربيت أو أبو دي فرمو پروردگارا من خوا زياري اوينو خوشوستي تو او بند چاكانم كواتو يان خوش دويد لغل او رفتاراني دمگينيت بخوشوستي تو پروردگارا خوشوستي خود لدل ما بالا دز بكا لخومو مالو مندالو اوي فينوكو سازگار. امام حاكم ام فرمودي الروايات كردو فرمويتي فرموديكي صحيحة ببي شرط مرجي مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. عبد الله كري مسعود رزاي خويلي بيد فرميد لن زاكاني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم او ابو دي فرمو پروردگارا خوا زياري او بارو حالانم كدبيت مايي سوزو بزيو هل قولاني سرچاوي لي برديد پروردگارا خوازیارم دوره پریزم بکید
لتاوانو گناهو خیدارم بکید لسرابای چاکو ببهشت چاوگشم بکیدو لآگری دوزخیش بدورو تریکم بکید. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. عائشة رزاي خوي لبيد دفرمد بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بيفرمم: عائشة نزابك وبلي برود قارا من خوا زياري خيرم لإستاو دهاتو دا أوي ديزانمو أوشي بأقام لي پناش دگرم بتو لشارو خرابی استاو دهاتو اوی دیزانمو اوشی به آگام لی پروردگارا خوازیاری بهشتو هکارکانی نزیگ بونوام لی لو تو رفتار پناش دگرم بتو لآگری دوزخو او هکارانی چشم دکن بوی لو تو رفتارو هر جمون جولک خواهی جن خوازیاری نزاو داواکانی پیغمبری خوام صلی الله علیه و سلم پناش دگرم لو رفتارانی او پنای پیگرتوید لیان پروردگارا خوازیارم هر قزاو چار نوسی کت هینای ریم در انجامکی بر نمائیو خیر کتایی پیبید. امامی احمد و ابن ماجه یرابیانتوا. روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. بيشوا ترمذي دجارتوا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي پروردگارا سودمند بکا لو زانستی فیرت کردومو زانیاری بسودیشم فیر بکا سینشم والا بکا بورگرتنی زانیاریو سپاس گزارم لسرگشت حالو باریک پناش دگرم پید لحالو باری دوزخ یکان. وعن ابی هریرة رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. أبو هريرة رضي خويلي بيت دفرميت هميشة بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ديفرمو برورد قارا بنا دقرم بتو لبرسيتي كواخر ابترين حالو بارا پناش دگرم بتو لنا پاکی كواخر ابترين روشو روگيا. امام بخاري جرابتوا. عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بك بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. عبد الله كري عباس رزي إخوان لبيت لبيغمبر إخوة وصلى الله عليه وسلم دجارتوا دفرميد
پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دی فرمو پروردگارا خوم بتو سپاردو باورم پیه ناوی تو لرفتار کانم دا پشتم پی بستوی تو بولای تو هنم هناو لبربرکانیش دا لپناو پشگیرم دا ناوی خواهی جان پنا دگرم ببنزنی وشکو مندی تو گواهی تاکو تنیعی ددمو ویلو سرگردانم مکا توی زیندوی نمر سراپای پریو مردوم دمرنو لناو دچن امام بخاری مسلم جراویانتوا عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا حسين كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. عمراني كري حسين رزاي خوان لبيت لبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دجارتوا دفرميت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ابا حسینی فیری دو شکرد هتا نزاو پارانویان پی بکاتو پی فرمو بله پروردگارا رینموی بخبرمو لشرو خرابی نفس بمپاریزا. عن انس رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم كان يقول: اللهم اینی اعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. أنس رزاي خواي لبيت دفرمد بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمو برور دقارا بنام بدا لبالكيو شيتيو قريو دردي سختو قران. إمامي أبو داود روايتي كدوا.

صلوات بشائر الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم على

0: سبحانه وتعالى.
1: ما شاء الله الله الله الله.
2: هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود

0: سبحانه وتعالى بيان الله
1: Cool.

وانەی گەورەی و پاداشتی ڕۆژی هەینی. باوەڕداری خۆشەویست، ڕۆژی هەینی سەروەری ڕۆژەکانە و لە هەموویان گەورەتر و بەڕێزترە لای پەروەردگار، و ئەو ڕۆژە گەورەترە تەنانەت لە جەژنی ڕەمەزان و قوربانیش، و ڕۆژی هەینی پەروەردگار کردۆتی بەشایەت بۆ بەندەکانی. بە دڵنیایی ڕۆژی هەینی فەزڵ و پاداشتی گەلێک زۆرە. بە پشتیوانی خوای پەروەردگار لەم کورتەوانەیەدا هەندێک لەو فەزڵ و پاداشتانە باز دەکەین کە تایبەتە بە ڕۆژی هەینیەوە. یەکەم، ڕۆژی هەینی جەژنی موسڵمانانە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: ان هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء الى الجمعه فليغتسل. واتە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: بەڕاستی ئەم ڕۆژە پەروەردگار گێڕاوێتی بە جەژن بۆ موسڵمانان، و هەر کەسێ هات بۆ نوێژی هەینی با خۆی بشۆرێت و خۆی پاک بکاتەوە. لا صحيح ترغيب وترهيب شيخ الباني دا هاتوا. دوهم، چاكترين و باشترين روجي هفتيا. پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي: خيرترين روج که خوری بسرد هل هات به روجی هینیه. لو رجدا آدم پیغمبر سلامی خوایل سر به بدی هن راو کراو تناو بهشت و، ولو رجش دا در کراو لبهشت. پیشوا مسلم گرایتی و، ول فرموده کی تر دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودی: افضل الأيام عند الله يوم الجمعة. واتا باشترین و چاکترین روزانی هفته بلای خوای پروردگار و روجی هینیه. لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا. سيم، هر باوردارك لشو روجي هيني دا بمري لتاقي كنوي غور دا پاريزري. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: هر مسلمانك كلا روجي هيني يان لشوكي دا بمري إلا خواي قورو پروردگار لتاقي كرنو نارحتي قور دي پاريزي. لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا. چوارم، خوندني سورة الكهف دا ببروناكي نيوان هردو هيني. پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی: هر کس سورة الكهف بخوينه لروجي هيني دا او اوندرو ناكي بودا دا گرسه باندازي نيواني هردو هيني. لفرموده كي تردا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. واترو ناكي بودا دا گرسه باندازي نيوان خوي كعبي بيروز. هردو فرمودك: لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا. پنجم، لروجي هيني دا صلاوات دقات با پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم. پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: اكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمه: زور صلواتم لسر بدن لروجي هيني دا، چون که هیچ کسی نیه که صلواتم لسر بده لروجي هيني دا إلا صلواتكيم پیدگاتو و پیم نشان ددره. ام فرمودهش لا صحيح الجامع دا هاتوا. ششم، خوشوردن و خوپا کردنو لروجي هيني دا دبیت کفارتی تاوانی نیوان هر دو هيني. پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: ما من رجل يتطهر يوم الجمعه كما امر ثم يخرج من بيته حتى ياتي الجمعه وينصت حتى يقضي صلاته الا كان كفاره لما قبله من الجمعه. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی:
هیچ پیاوکی باوردار نیه که خوی پاک بکاتوا و تا خوی بشورید روژی هینی وقت چون فرمانی پیکراوا پاشر نمالی بیت در تاکو دگات نویجی هینی و بیدنگ بیت تاکو نویجکی دکا او او نویجی دا بیت بکفارتو لی خوشبونی تاوانی پیشوی لا صحیح الجامعی شیخی البانی دا هاتوا حوتم لروژی هینی دا ساعتی که های پارانواتی دا ولام جدریتوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی یوم الجمعه 12 ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه الله إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي رجهيني دوانز ساعتا ساعتي كي تيدا يهربن ديكي مسلمان كتيدا بپارتو داوال خواي پرودگار بكا اوه الا پروردگار دیداته جا لسات وقتکانی کتایی دا بدوی دا بگرن واتا لدوی نویجی عصر ام فرمودش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا هشتم نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش الكبائر واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي نويجي هيني بو نويجي هيني كفارتي تاواني نيوانيانا اگر او کس خويل تاواني گورا پاراست بي پیشوا مسلم گراويتيو باورداري خوشویست روجي هيني چن ادب و آکاري کی هيا لوانا زو روشتنا برو مزگود و هروها خوشوردنو لبرکرنی پوشاکی جوانو بون لخودان و هروها نزیگ بونوا لوتر بیش لناو مزگود دا و نابد آزاری خلکی بدید و زور صلاوات دان لشو روشی هین دا لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم برزان لکو تایی دا اما گل بجیرک بو لفضلو گوری روشی هینی

0: ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیێ و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئێف ئێم بە فریکوێنسی 98.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.
1: بیسرانی برزو خوشویست لا ماوی دهاتو ده دچین خدمت سوره الکهف کل روانگی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چندین فضائلو تایبد مندی بخوی هیا سرطا ام سورتا یکی کل سورت مکیه کان و اروها یکی کلو پین سورتی که با الحمدلله دستیان پی کردوا لرزبندی او پین سورتی که خواه گورو پروردگار لقرآنی پیروز ده با الحمد لله دسيان بكردوا وكسوري الفاتحة الأنعام الكهف سبأ فاطر هروها أم سورتا چوار چيروكي قرآني تدايا كأوانيش چيروككاني أصحاب الكهف وخواناني دوباخكا وچيروكي موسى پیغمبر سلامي خوالة سربي لقل خضرو ذو القرنين دا لو فرموداني كپیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم سبارت بم سورة فرمويتي لوانا أبي دردا رضا ورحمتي خوالي بي دقارته وكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر کسي دا آياتي سرطاي سورة الكهف لبركة اوال فتنو آشوبي دجال دا پارزري ولا الرواياتي كي ترداد فرمي لكو تاي سورة الكهف پیشا مسلم جراويتي وف و هروها لفرموده که تتاک پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمه هر کسیگ لروجی جمعه ده سوره الکهف بخوینه اوه بایده بیتا نور و روناکی لنیوان او دو جمعه ده شیخ البانی بصحح داناو لترغیب و ترهیب ده هنویتی و هروها لفرموده که ترده پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمه هر کسیگ ده آید لسرطه سوره الکهف لبرکه آدابت پاریزر لفتنی دجال د پاریزری شیخ البانی بصحیح دانا
2: بسم الله الرحمن الرحیم
3: بسم الله الرحمن الرحیم
4: الح

وادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رفكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

ایمان دارانی خوشبیست خوشکو برا بر رزکانم امرو انشاءالله باسی یاسایی که تر لیاسا قرآن کانا کین بنمایک لبنما گرنگ کانی قرآنی پیروز که اویش بنمای چلوسی همه فرمایش تی خوای پروردگارا که لسورت الحشر آیت حوت افرمی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا خوش سكانم ام آيتا يعني ام بشا لو آيتي قرآن كزانيان بقاعدة وياساية كي زور قرنجيان ناو بردوا معناكي اويك اوي بيغمري خوش صلى الله عليه وسلم بيتاني بدا ويقرن اوي بيغمري خوشوي صلى الله عليه وسلم بي راقيان دن وريقرن واوشي كقد غيلي كردن وازيلي بينن يعني هرشتيك للايان بيغمرو هات صلى الله عليه وسلم وكو فرمان في ويسا لسر ايوي مسلمان دستي بيو بقرن ووريقرن وجبجي بكن واوشي كبيغمري خوشوي صلى الله عليه وسلم قد غيلي كردوا بيويستا لسر ايمي مسلمان كوا وازل يبينين وامل حديث شهاتوا كفي غمري خوا افرمي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به اويك امر بيكردن في غمر افرمي صلى الله عليه وسلم فاتوا منه ما استطعتم شن يكبيتان اكري جيب جيبكن واوشك قد غمل يكردن وما نهيتكم عنه أويشك قد غم لكردن في غمر أفرمي صلى الله عليه وسلم وازي ليبين كوابو أم ياسايا أو أغيني ك فرمانا كاني خوا لقل فرمانا كاني في غمر صلى الله عليه وسلم فرقينية لقرآن أخوي بروردقار أفرمي من يطع الرسول فقد أطاع الله هركي إطاعي في غمر بك أو إطاعي خواي كردوا يعني هركس يجي رايلي في غمر ببي او جو رایلی خواهی کردوه هیچ فرقی نیه کومال خلقی دروس بوه هر لنا مسلمانانا الله اما شوینی قرآن کوین پیویس من بحدیث نیه جالبر او من انبابتا زور جختی لسرکم نا ببلی اما شوینی قرآن کوین حدیث من پیویس نیه چونکه حدیث رون کروی قرآن حدیث قرآن رون کاتوه چون پیویست بحدیث نیه امام احمد فرمي اگر ايما دان بويانا انك حديثي في غمر صلى الله عليه وسلم في ويست ايما ولي بقرين لعقيدة مانا لشريعة مانا لأخلاق الروشت مانا اگر ايما اعتراف بوانكين او امري اخوامان بش بيو خستوا او اني اخواي تعالى افرمي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اما رد كذنوي ام آياتي اخواي قوري ام قصة خواه پنا مرم دا خواهی تعالی فرمی اوی پیغمبر امری پیکردن و فرمانی پیکردن و پیدن ولی گرن و اوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قدقی لیکردن

وازي لي بينن يتر أمل عقيدها لعبادتها لأخلاقها أبي أي مشيني في غمر بكين صلى الله عليه وسلم ومجالي تانية بدقي آيات قرآن خوي تعالى أفرمي وما ينطق الدرباري في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أفرمي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم هرجيز الهوى وأرزوي خوي وقصينا كردوه بلكو في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم وكو بلي وحيك خواي لوحي خواي وقصي كردوه ايتر وحي خواي اوي كقرآن بيه في غمر إخوة فرميتي اما قرآن او نسراوته او قرآن وجيغا لو ايش حرشي فرموه في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم او شرح قرآن جي بجي كري قرآن في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم وكو خواي تعالى افرمي هاتوا قرآن تطبيق بكا جي بجي بكا كاتي برسيانا لدائك ايمان داران كد عائشة وتيان في غمر إخوة اخلاقي شون بوا روشتي شون بوا فرمي كان خلقه القرآن فرمي روشتي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم قرآن بوا لهند الروايات فرمي قرآن يكبوا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم زندو ري كردوا يعني مقصد أويا كقرآن لا أنا نظر يكي بلام لا أنا عمل يكي في غمر جيب جي كردوا جيب جي كردوا بوا كسنا لي أم قرآن كسنا توانيا جيب جي كا هيش مروفيا ناتواني بلكو في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم خوي بعملي قرآني جيب جي كردوا بوا إيما بپی امریکا با ایمش بزنین چون قرآن جه بجه اکین امام سویطی افرمه وحی دوانا لحقیقت راستیه افرمه وحی دوانا وحی کپی اوتری قرآن و اوا بوشی ویکا لبین دو دفعیه هر کاتی انسان بیخوینه تو خیونه و کشی عبادتا و وحی کتر معنی کپی اوتری سنتی پیغمبر اخوان صلی اللہ علیہ وسلم که شرح قرآن بلام امان خیون دنوی عبادت نیه وکو قرآن بس القرآن قشت حرفي كي ده حسنة بلام سنة بوشي وينية سنة خير الدسة كيوه سنة بخيرون دنوي أجر وفاداش لكي زور قور الدسة كيوه بلامكو قرآن نية لفظ كي لفظي قرآن نية أو فرقي هي إمامي ابن كثير أفرمي عليك بالسنة أفرمي أي مسلمان دس بكرة سنتي في غمر صلى الله عليه وسلم چونك فإنها شارحة للقرآن أفرمي السنة شرح قرآنك وموضحة له والرونية كاتوا أو تفرمعيش إخوائي فروردقار لسورة النحل آياتي تشلوشوار أفرمي وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون إما أم قرآن من بوتو دابزاندو أي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم تاوكو بو خلقي روني كيتوا أويك خوابو يعني دابزاندو تابو خلقي روني كيتوا وتاوكو بيركنو تيب فكرن ولا حديث شهاتوا في غمر إخوة أفرمي صلى الله عليه وسلم أفرمي ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه أفرمي من قرآن بيدرا ولقى القرآن شاشتك تروكو قرآن كفي أوتري حكمة كفي أوتري السنة ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه أفرمي لو أنا لداهاتوا زلام وابينن دانشتوا زجي لزل كردو ولا سر جاكك والله راك شاوة كاتي بيئة وتري بيا غمر واي كردو بيا غمر واي كيا بيئة اسمان بس سنة نية بيئة اسمان بحديثي بيا غمر نية دس بقر إن قرآن وهرشي تان لقرآن بيني أو حلالي كانوا هرشي تان يعني هرشي حلالي تان بيني قرآن حلالي كدو حلالي كان أو شيء قرآن حرامي كدو حرامي كان جقل لو أي ترتوا في غمر أفرمي صلى الله عليه وسلم لداهاتوا لو أنا خلكاني كيوا كيا ببل ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع أو من السبع جاء في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أفرميه وبزعنا يسأل لقرآن كر حرام نية لقرآن هيج آيات يكنية كري حرام كرد به بس بابزعنا كري ماليتان لسر حرام وهمو حيوانك درندي كلب دارشتان لسر حرام يعني أما في غمر وقت نمونا إيه هنا توا أفرمي أمل لقرآن شانها تو بلام حرامي شار السرطان شو كان في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم حرامي كردو كوابو في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم هاتو قرآن بو إما رون كاتوا هاتو قرآن بو إما بيان كا براين أجر تو سنتي في غمر ورنقري فرمو أو نيوجي كأيكي چون أيكي هر نيوج نيوج خو لنيوج لقرآن باسي نيوج كرا خواي قرآن أمركان نيوج بكي بس شوازي نيوش كأسة تو إيكيتو أم بيانش فرزا نيوشي كأنجام يديتو نيوشي جمعة بم شوا أكيتو همو عبادة كاني تربع بلين هروها الرجو هروها الزكاة هروها حج هروها
همو ديني اسلام چون جبه جيك اگر سنتي پیغمبر نبي صلى الله عليه وسلم دي اواني كوا الين با سنت النبي ما بس يعني اويه كاوا مسلمانان دارن لعبادته كان من لما زقوتك لما زقوتك انا وتاري عصر مدى في كتاب النقبت بتمن يجرو يعني تمني بالله مش صار وبان بو كاتيا من حديث رياض الصالحين مشرحه كتب مسلمان عمود ابو هريره فرميتي يعني صحابي في غمر صلى الله عليه وسلم واي فرموا فرميتي في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم واي فرموا مثلا اتر او احد ثاني كلا في غمر اخوا وهاتوا صلى الله عليه وسلم وامام نووي للرياض الصالحين اكو كرد او مشرحه كتب جاء ايش لو لا دا بريوتي ما مسمته باسي شي كي ابو هريره واي وتو نازام كي واي وتو مت شي اما او قران او تواو يا ما بس قران ما نهايا من شفت ماما جان طبعا خوي وما لا زاني من شفت ماما جان زحمت نبي او قران او بو قران يوجن بوبكا او نيوجاني كي ستناتو يبون يجي عسر نيوجي عسر انجام ندا وتي بالي دايوتم زحمت نبي لقرآن بومباس كفزان نيوجي عسر شونو شيوازا كيم بيبلي يعني زان شو لقرآن مش تنيه أبي في غمر رونيا كاتو خايت على فرمي نيوش بكن لقرآن وفي غمر يخوي صلى الله عليه وسلم في نيوش معنا كاتشون بيك يبي له في غمر وري يقول فرمي صلوا كما رأيتموني أصلي من شون نيوش كم لا من بيبين من شون حاجة كم أواك من بيكن في غمر شون روجي قرتو أبي إما أوا بيكن شون زكاة داو أبي إما أوا بيكن دين أوايا حرشي كرني زاني ترسلي كي بعدا وتي والله أنا عم شو أوايا كي كردو ليلا وروشت يوتم برو بانا جات من بيها دستوا خوش يفسا كان حرف فكرية كدروس أبي لنا وخلقا لحر زمانية كا سيرك أقر ورد ببي تولي برو يم يجو بخيوني تو تماشاك أما رتشلكي هيا لم يجوا هلا زمان صحابة كاتي عبد الله كري مسعودي صحابي في غمر صلى الله عليه وسلم حديثي بو أصحابه كان أجر رايوا بس أو حديثي كذكوا في غمر إخوة أفرمي صلى الله عليه وسلم طبعا حديثة كلا بخاري مسلمة هاتوا أفرمي لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله في غمر إخوة أفرمي صلى الله عليه وسلم لعنتي إخوة لو كسانبه كخالة كتن وأوانشي كخالة عن بوه كتن طبعا تاتويش بهمان شيء ويا براسي هر حكمي أوي هي لعنتي إخوة لأوانيك خالة كتن وأوانيك خالة عن بوه كتن وأوانيك برويان موي برويان هلكنن وأوانشي ك بويان هلكني او انشي كهليكن ها باريك يكن ويان هي هنايتي لو تعطو يكا خو انا ما مدا ام نقبتي يعني لنا امتي اسلامي سزور بوتو في غمر اخوان لعنتي ليك لو كسان لو افرت عنك وابن وهر وها لو كسان شي كدانا كان يعني ريكو فيك وعيبين يا بلام ان بر ابن دغانا كان يعني وبين يكن ونازان مشيكن يعني خلقي اخواب غور ها خلقي امر الاخوي رازينيا راتبر انا اي شي بس هو ثاني سيري اخويا كابزان شونيكي وا شونيكي وا ايتر بربيت دم شاي خوي خلقي وانا اسم دياها عملياتي كردوا بو اوي يعني خوي جوان كاتو لا اخير شهر نابوت وناشرين خاف انا مامد كاتيم حديثي باسك ديار افرتي كي افرتي كبو لبني اسد لو كاتا قران خوين بو هاد بولاي عبد الله كري مسعود وتي شي عبد الله بيستمتو لعنتك لو كساني كان كخالك وتن وخالي ان بو كتري واواني ك بروغرن واواني امشتان اكن جاء عبد الله شفرمي جاء بوتشي شي تيايا شتيك باس كم كخوا فرمويتي وهروها في غمركي خوا فرمويتي اي شوتي من لم سري قرانه تا او سري قران مخلون دوتو جا افرتك قران خلون بو مشتيو ام نبيستو باسي بروي تيابي باسي خالو او شتاني تيابي عبد الله كريم مسعود فرمي يشتا باش قران نخلون دوتو اگر بتخلون دايتو ادزاني أوني أخوي تعالى أفرمي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أفرمي أوي في غمري خواص الله وسلم فرماني في أكردن جابا جيكن وأوي في غمري خوا قد غير أكردن وازلي بينا نوتي بالي ديوتي من جملة في غمر بوا صلى الله عليه وسلم آواي كردو اللعنتي كردو لو كسانيك خالة كتن أو أنشيك خالة بوا كتري أفرتك طبعا هيك يبونا ما يو هو فرمايشي خوايا وابيش فرمايشي في غمرة صلى الله عليه وسلم افرتك قلت يعني اسجنك اي خوات خالينا كتاوة او اين كردو وا الله ها سيكن اما بيانو يزور خلق امرو اوايا اسا كاتي من حديثك كي مباسكم اي الله يعني اسا ما موسى جنو من الله كي خود اي جنو من الله كي خون با واجبه با خوشم وابم يعني اسا خوشم سنتي في غمرة جيبا جينا كردو بي كي معنى اوية توبي كي با عزري بو خوت او عزر نيه
تو كوتت خوا واي فرموا او بيغمري خوا واي فرموا او بلغيتو هيج كسي بلغانيه اسم مسلمان يا كبي او نزواني دريج بي بس اسلام كا بلام خوي جي بجينكا تمام تو او ناكي بقدو يقول بيغمر قدوته فرمايشتي خوا بوتو هاتوا كقران والسنه بوتي عبد الله يعني سجنك اخوتوانيه ايو تي بروسير جنا كيف خوف تو با ام عزرت جنيل بروسير جنا رويش رو هات دروتي نو ولا وان ما انا كردو فرمي اگر بيان كرد اي من يتر جني من ابو اگر بي كرد اي جني من ابو يتر امر خلق لا اما علم جوره خلق انا بها ابو خلق انا قال كاك عمل قران انيه كاتب يرونك كي توك قران امري كردوا سنه جيبا جيبا كريا وحديثي في غمر جيبا جيبا كريا ام جاب يانو شي دوزتو اي اون يا ملا فلان كسواكا او لا يداوا ن القران والسنه دو خوي ماوا من ايش لا بدم قران والسنه دو خوي ماوا ايوا شيني قران والسنه بكون شيني هيك كسي ما كون لم جيانا قران والسنه واضح او كون نابي واميني حتى قيامت حتى قيامت في غمر يقاص الله صلى الله عليه وسلم ام دو انا هم قران هم سنه حتى او رجاء قلنا لا من لسر حوزك حوزي كوسر ام دو انا امين ترصد نبي ترصد نبي او جيب جيبك قد نافوتي قد سر قردان نبي تبك اسمك انا بلقى وخوتان شنك هو بلقانية لا قيامتي شا ناخواتو اي فلان اي فيسان اي فلان بو واي كردو او شيش بلقانية من ام قصه بوس ام نصيحته لو انا يسمن دانا بزم لم يدبرو بمرم بلا ام اموك نصيحتي ابوتان اي هيلموا حتى قيامت هيج كسي بيانوني ابو ايوه ملا فلانو جماعتي فلانو جروبي فلانو امني الى اسلاما او الى اسلاما هي قران وسنه في غمره صلى الله عليه وسلم اجر بلغت هي لقران وسنه حتى المترسة يتر مترسة وجيب جيك وطاو اجر بلغت نيه هيك كسنا تبلغ بود لقيامه لقيامه ابلي والله اخوا من شيف كم ملا فلان وايكر نا اخواته نا اخواته خوي تعالى فرمي ايوه قران بود انا مزاندي ايوه حديثي في غمر نهات قران تنبرون كاتوا او كات الزوانت لال ابي وناتواني والله مي خوابيته وخواب انا امام ده وام قاعده ايش او من بودر اخا ك سنتي في غمر صلى الله عليه وسلم ابي بباريز لي وابي مسلمان لبري بكن وهوضا ليتي بكن شون قران اباريزن ولا بريكن وليتي اكن حيت فرق كينياز باراسني سنتي في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم لقل باراسني قرانا يك يك هيك فرق يكيني بو يزنان من وان فرموا افرم ينبغي لنا ان نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحفظ القران لان الله تعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واجب الاسترشام من ايمت شون قران اخوانين ولا بريكين ولا معنى كان تيجين واي باريزين وكوتشاوما عينا سنتي في غمريش بها مانشيوي هيك فرق ينيا اوي في غمري خاص صلى الله عليه وسلم في امان بدا ابي ولي بقرين او اوي في غمري خاص قد غير كردين ابي خماني لي بدور بقرين بويا ابيني هر لا سردمي صحابي في غمر صلى الله عليه وسلم باشان تابعين وتلبكاني صحابه باشان اواني لباش اوان هاتن صحابه تابعين تابعي تابعين زور زور قرينجيان با سنتي في غمر دا وصلى الله عليه وسلم ولا سرد مكاني سي شرخك كم اويك في غمر اخوا افرمي خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم في غمر افرمي صلى الله عليه وسلم افرمي باشترين سردم سردم يمنه باشان اواني لدواي من دين باشان اواني لدواي من دين صحابه وتابعين وتابعي تابعين او سي شرخا يكيك لفضل كان يعني اوي حديثي في غمر يعني صلى الله عليه وسلم جقل قرانيش يعني طبعا قران بهم محفوظ حفظ كرا هلا سردمي صحابه بهمان شيء وحديثي في غمر يقوى صلى الله عليه وسلم بهمان شيء وحديثي في غمر يقوى صلى الله عليه وسلم صحابه وتابعين وتابعي تابعين حديث صحيح كاني في غمر يقوى صلى الله عليه وسلم بو اما باراستوا دس بدس صحابه قاعد انا تابعين تابعين قاعد انا تابعين تابعين تردس بدس بوشي وقايشتوا وكو شون قران قايشتوا

كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع

عبدا ثم بعثناهم

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا

قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتدى

وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال

منكم أعلم بما لبثتم فابعثوا

منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله

قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً.

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

的。واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته

ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك ما

ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا.

نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب له

وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً.

من قيمي جوزي رحمتي خوي لي بالكتابي الواب للصيبة أفرمهم نيوش خوينان لقل نيوش كاني أنا بينج دور كفن أكرين بينج بشو خلقي نيوش خوين أكرين بينج بشو أماني كنيوش كن يكمينيان لي أو كثانيك والظالمن ظلم لخوانك أنا من نيوش خوينيش بلان تون زلامك نجو آيات دف نيوش نجو آيات كاتي نيوش كي نيوش يكا دوان ناكا دف نيوش كي طاونيا نيوش كي طاونيا ركني كيكا وتواري ناكا هل لكول يكاتوا أي فوتيني والحافل نيوش فوتيني را أما للاي خواي تبارك وتعالى خوا فنامان با أو السزا أدري أما السزا أدري أو جوري دوهم آقاي لنيوش كي ولركن كاني نيوش كي أبي بلام حيج وكو دل آقاي لنيوشا كنية تشيو توو قفاي لقل كيه كردوو نيوش يعني تشيو بذل كولي كردوتو راسا لكاتي خويا كردوتي راسا لالله أكبر وتسلام مانوكا شرطكاني نيوشي هناو تدي بس حد نازاني ودي تشي نازاني قفاي لقل كيه كرد نازاني ام نيوشي بو كرد ام نيوشا نامري شاكي بيكا نالخلافاي كردو اماش راسا نيوشي كردو بلام هر محاسبة اكلي لسر او ناطواوي نيوشا كي چکه پیغه مصافه لما فريه بس امندد لنيوشا كقبولا كآقاد ليبو بس امندد بو انوسريت غيري او بودنا انوسريت جوري سيهامينيان خلقي سيهامينيان افرميت كثانيكن حدي نيوش ركنكاني نيوشي پاراستوا هوليش ادا او وسوسي لكل خوي كاتو كاتك لنيوشا ديت الري هولا دا چيبكا اگر هات هولا دا لكل خوي كاتو توزي آقاي لنوجا كي بي خيالي لاي نوجا كي بي بذاني وتي تي ديتو أرواتو خيالي لايتي وخيالي لاي نيو اما يعن مرتبه سيهمينة اما يعن إشالابو اي بيبا يعني خواي قورو قنا حكي لكل كاتو يعني لفري قرزار بارنابه ما عندهم هولي داوا افرمي جوري چوارم خوي بو حاضر كات خوي آمادة كردو بكي تشارو لقل شيطان اذان الشيطان ايو الزفري بي همو بدوي وسائل كان اقره بذاني بچي ام خشوعي بدرو زبه بذاني نوشكي بچي قبوله بها بچي طابه خواهي

تولي رافيا بدوي حديث اقرا بفيا لو ما مستاكات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كادر زوجي تابع شو امر كان يزيدي بو اوي بيت يعني بتوالد بتوالي الروبر الشيطان بتو بو بو رشي ديواني اخوانه بلكاتي نيوشكا يا بو اوي نيوشكا تي غم صاصا فرمي ظلامي واي نيوشكا ا اوكو بروك نيوشكا لولا كان عثمان حد برزنا بتو لعثمان اوكو بروك رجا ينو بتروتاليا على او نيوشكا ها اخوا بفوتينوكو او نيوشو فوتانو اما بو كثي كنوشكي لكاتي خوانا كدو كينو ام ظلامنا حول دابها مشوك اما باداشي كباشي لسر ورقرين اما جوري چوارن بو جوري بينجمينيان او كثانا كلقل وتي الله اكبر واذاني ام دنيا كثي كيتيان ماو لقل وتيان كاتي نوشا نبرا نخوشق نأولا نرفيق نتجارد ندنيا حيتشي لبرچاو نامينيد لقل وتي الله اكبر فالوردقاري وتعالى لبرتميا لبرناو تواني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض روي كدوتا روي او ذانيك عرض عثمان كان لنوز كدوا مردني خسوتا دواي خوية وبهج لاي راسي تي جهنم لاي تشبيتي او تعالى سر بردي صراط واعذاني او جنازكي خوي دانداو اخر نوش لسر جنازكي خوية كان اما درجي اولياء كاني خوايا دور كعد نوشي ام سلاما لحذر كعد نوشي يكي غافو كعقاي لنوشا كانينيا خيري زياترا دور كعن نجي او كي ببردري لا عمرتا اتروان بانا بهشتو بدف هناو شو كبتي غمر صلاة والسلام اخوائي لسبي افرمي هج كبتا نجي كي سنت يعني باش بشوا اسبخ الوضو سي سي لدس وكدسي بيك سيجار او لدمي سيجار للوتي سيجار نموچاوي بريكو بيك سيجار قولي راسي سيجار قولي شبي حتاكو بطاوتي ببسم الله دسي بيك ردو بشايت مان كوتاي بي هناو خيال الهي بوا تنگاو نبو بيشتر خوی پاک دو توا تارتی کی باشی گرتوا دعایی حالا سید پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمه دعایی که لدن نوشه که بوش و تی اشهدو ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهدو ان محمد عبده و رسوله دعایی و حسید دور که عد نوش که رکنوش تکانی بطاعتی بجه بینید آگای لنوشه که بی دور که عد که دو دقی پی اچید سی دقی پی اچید علی هر هش درگاکی به هشتی بو اکدتو پیلن لکام یعنو چی تجورو چور جورو تو ماوی فیدانه دقا او دلو لگل خواه اگلا کرده و خو پا کرده و خواه گوره لیو قبول که پا کرده کاته و بلا مهم اوه ایم ام نوشانه که ایکین خیال من لایبه او دلو خیط بردمی پروردگارد بو ماوی پینج دقا ام دلو حاوله کل دنیای دا برنا شو روشه 24 ساعتا بلن 24 ساعتا هر پینج فرزکه نیو ساعتی پینا چه هر پینج فرزکه نیو ساعتی پینا چه با امنی ساعتا با پروردگار بید با امنی ساعتا هر چون اک من کردو محاوله بکین خیال من لای نوشه که بیو حقی خویی بینه خاشع بونیش لنوشه دروز بونی او خشوع لنوشه زاناکان فرمیانا سی رگه چاری هیا بسی خو کاره کرد که ایشالله عرضی جناب تانیه کمیستا سی رگه چاره هیا سی شواسه ابی بگری نبر ایمه مسلمان هج کس ایوه خاشع بی لنوشه او کسی ایوه نوشه که نوشه بید رسولی بد دیوانی خواهی بکن نوشه بید که لپیغمری هم پرسی صلاة و سلامی خواهن لسر بید سیوتیان یا رسول الله ای پیغمری خواه خوشویسترین عمل للای خواه چیه خوشویسترین عمل ایم بیکین للای خواه چیه فرموی الصلاة لی وقتیها و تی نوشه کانه لکاتی خواه بیکی و تیان ثم ایو ای پاش اوه لدوی اوه فرموی بر الوالدین شاكل قل دايكو باوكابكي وكان ثم ايو اي لدواي اوه فرموي الجهاد في سبيل الله انجا جهاد كردن لبين اي خوايا يعني تصور كن نوش لكاتي خوايا هيج عملي كي بين اغاتا وخوش ويسترين شتيشة للاي خوا نوش لكاتي خوايا هيج عملي كي بين اغاتا وخوش ويسترين شتيشة للاي خوا خوش ويسترين شتيشة للاي خوا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

وتحسبهم

بسم الله الرحمن الرحيم. بختي صحيحي بخاري. باسي مردني كتبري. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. عائشة رضي خواي لي بفرموي بيويك ببيغمبري خواي صلى الله عليه وسلم ود أي بيغمبري خدا دايكم لناكا ومرد فريانك ود كراس بيري وسيد بكا تاخيري بو بكين. وهذا زانم أجر موديق سكدني ببوايا خيريكي بريار دادا بو خوي كلباش مردني بوي بكري جاء يا خيري دقا أجر من استا لجهتي خوي خيري بو بكم. فرموي: بله خيري دقا. باسي غوري بيغمبرو أبو بكر عمر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. عائشة رضي خويلة بفرموي بيغمبر درودي خويلة سربي لنخوشي سر مرقي دا هر روجي بسر لمالي يكي لهو سركاني دبو الآي نور روجي من بو أمرو من لكيم سبيني للايكيم لهو سركانم دو سبي للاي كاميانم بوي وايد فرمو چون كحزي لمالي من بو كسري روجي من هاد اتر للاي من قلي خوار دوو مالو مالي نكرد بابين ورا روجي جنكاني كلا شرعي بيروز دا بيدا قلت قسم اتر لو ما ويدا خوم خزمتم دكر حتى جاني سباردو شاد بو بديداري پروردگاري اوا لروجي سري خوم دا لباوشم دا پشتي پیروزی دا و بسنگو بروک موا که خدای مزن جانی کشاو روحی مبارکی ورگرد و هر لناو جورکی منش دا اسپردی خاک کرا. عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال: انی لأعلم احدا احق بهذا الامر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلف بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم. عمري كري خطاب رزاي خوي لبيكاتي أبو لؤلؤي فارسي زاماري كرت لبيش شهيد بوندا وسيتي بو مسلمانان كرت بشي لراس بير يكي اما بو كفرموي ببي اغا داري من كسي تر وك ام چن كسا شايني اوانيه كببه بجي نشيني پیغمبر درودي خويل سر بي لپاش مردني من چون ك ام زاتاني كمن ناويان دينم پیغمبر درودي خويل سر بي حتى وفاتي كرد هر ليان رازي بو جا امانا هر كسي كان هلب جاردو كرديان بجي نشين اتر جرالي بنو فرمان بري بكن وناوي أمشش كسينا عثمان وعلي وطلحة وزبير عبد الرحمن كري عوف سعدي كري أبو وقاص رضا ورحمتي خويا ليبت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. عائشة رضي خويا ليبي فرموي پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی جنیو بمردوان مدن چون که اوان رو برو بونتا و لگل کردوی لو پیشی خویان کل جیهانا کردویانا چه چاک چه خراب و به پی اوان پیشینیان پاداشتی خویان وردگرن راوو شی کردنوا. پیغمبری خدا درودی خوای لسر به زور ریزو نازی داشی ایمان داران عائشه دگر رضای خوای لبه لبر اوی عائشه جنیکی جیر و زرنگو هوشیار و هوشمندو خاندانو زانه و دانه بو
يشبو لبلي متكاني ميجو زور زور پیغمبری خوش دویستو پیغمبریش درودی خوایل سر به اوی زور خوش دویست عائشه رزو فضلی تایبتی هبوا للای خدا و بسروش پیغمبر درودی خوایل سر به اگدار کراوه که عائشه لهر دو جهانه هاو سری دبه جا لبر امدو هویا عائشه للای پیغمبر نازدار بو بلام لکاتی داستانی بختانه که ده که کرابو عائشه عائشه رضای خوایله به نخوش کود آگای لم کینو بینو حالات نبو که بوی کرابو لبر او وکلو پیش نازی عائشه ندگرد تا خدای گوره پاکانی با عائشه کردو بناردنی ده آیتی قرآن پیروز پاک داوینیو پاکی عائشه حوصدی پیغمبری را گیند بو حتا حتایا ایتر پیغمبر درودی خوایله سر به گرای و سر حالی آسایی لو بری تنانت لسر مرگیش دا مبستی بو کشوی نواری او رو داوا سر دو سر لدل عائشه دا بسره توا بویا لو ما و ناس کدا لما آل عائشه مایوا تا جانی پاکی سپرد ولهمان کاد دا مسلمانا نشتی بگینه ریزی هاو سری خویان بزنو خوانی ریزو فضلی فراموش نکن.

بلاي خيري بيش بوي بكن رالا دلتان نيش الان غور بغور خوي بكرداي بخوا قران لشويني نايا مسلمان كان همومان وها برو دعار عين بنوري بها مثال دنيا بين مبوتان باشوري قلبي بسوتان لدشت چولا پیاوی باز احمد روش رفانی شیر بحل احمد کابرال ترسا رای کرده بیره سانچن کرام.

بيت خوار زهلي نوشي أبي كجبا جار لنا وقلبي را كابراي قرب السار وشكبو هردو وبيلم برا وبار سري هالبري شير لسربينا هاشا وليني أجيكا فقيرا نرقي سرا نرقي خوارا رواني لجير بي چوارك ومارا سري اندر هنا ابو بيواني كياني درجي بيش وجاني تندسي بيجا بدو بنتكا فرميسكي حسرة لجا ويتكا دو مشكي رشو اسبي بيابون هر يقل قرتان بنتكي هلاجون شيري بنتكي بجال بنجي لستي وبزبان دروني رنجي بشيريني او شيري بنتكا كتامي وقتو ياسرنتكا وها غافل بو بيهوش و بيباك بچشتني شيري شيري يعني سمناك قطع لبيري نما بيرو مار شيرو اجديها او دومشكيها جار مسلمان كان اولادي ادم همو بويني امبيا وسرجم لبيري دنيا ما تؤسير بداوي حرس وتمع زنجيرة شريع وقجل ولا بشسري راي الرفين لدشت داري ششني أجديها قبري تغتار هلمان ألوشي شوار تبع شوار مار إنسان لشوار شد دروس كراوة قرمو سردوش كتر وتراوة أم شوار هركا أم غالب لوان بشتي نخوشي بتودا نوان دو بنچك بياني عمري عزيزة كاتي جواني وبيري وتميزة دو مشكي رشو وسبي شوروش بيخي بنچكي عمري كنبوش شيرة كواتوي مشغول كردوها مالي دنيايا ودلتي بردوها

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الحمد لله رب العالمين، الغني الحميد، الواحد الأحد، الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أعد لأوليائه وأحبابه والصالحين دار السلام. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نستغفرك ونتوب إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك، ونعوذ بك يا ربنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بك يا حفيظ يا عليم من مضلات الفتن ومن فتنة المضلين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكبير المتعال ذو الجلال والعظمة والإكرام، يفعل في خلقه ما يشاء ويحكم ما يريد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل يا ربي وسلم على عبدك ورسولك وخير خلقك حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته والاستعداد ليوم الميعاد، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول ربنا في محكم كتابه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مسلماناني بريز وخوشويست، إن شاء الله بتوفيقي خواي قورا لشان متاريكا باسي قشتي دواي مردن أكين وباورداران وبوبيا باوران جياني دواي مردن ماذا بعد الموت. مسافريك ذهب مسافر بطريق ووصل إلى مفرق الطريق. قشتيارك ريرويك مسافريك بريك الروي دريبني قشت دوريانك. سأل رجلا إلى أين يذهب هذا الطريق. فسياري كل بياويك لو دوريانا وتي أمر يبو شوش أو لي بسي أنت تريد أن تذهب إلى أين. فرميتو أشي بو شو شو دوي شو دياري كردو وتي نازان. قال: لا أدري. بيا وكشي بيا بلا باشا. فرمي: فإذا كنت لا تدري إلى أين تذهب فكلا الطريقان أو فكلا الطريقين سواء. وتي ما دام نزاني بو شو أشي ما دام هدف دياري نكرد به لشو بروكو يقوايا. سيكي جورجو أنا مسلمان يا ما بو شو أشي مصيري إيما باشا روجي إيما دواي أمجيانا وشوية وكو خواهي قولوا فرمي: فأين تذهبون؟ والله زور عظيمة. شي جواب ديتو يسمونه توبريوين: الآن نحن معكم على الطريق، نحن مسافرون، بو شوية روين شو ما دياري كردوا بتماي شوين. أما برسالك برزة اما لم دنيا يا ميوان حركس علي واني بقصبك خواهي قولا فرمي: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. خاوان مال خوايا مالكي أم أرزا فرميتي لم سر زمينا
يا وتعقيك لنا نحن الآن في الامتحان في الدنيا، الدنيا دار العمل يا مليار الرنجدين هلاق بي لامتحان واختباري نتيجة كي لقبر ودس فيك هندي علماء لكاتي سر مرقى بعزيق لبروبومي رنجو ماندوبوني خوت أبيني يستا إيمو إيوة كلام دنيا يدا أجين بريوين شون بريوين امرو أروى بياني أروى تمني منو تو أو مدهي كميوان داري كي إيميل يرى دياري كراو تواوبي كتواوبو إتر أبدا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ناتواني بلي ناروم ناتواني بلي مولا تمدن شكا ياما لو موزعانا هيتش من بدزنية هاتن من بو دنيا بإرادي خوايا بخلقي خوايا قرانو من بو قيامت بأمري خواو بإرادي خوايا هيتش من بدزنية يو لم مرحلة أنا بقرن إنسان بچان خناغ يكا تيه پره قناغي يكم رجقار يكبو منو توهر نبوين معدوم بوين وقد خلقتك ولم تكو شيئا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بل الرج يكبو منو توكس مع الوجود مع النبوة ناو مع النبوة شين مع النبوة مال ما النبوة يستاهين إذن خوا جل جلاله لنبون ويميه نايبون خلقي كردين بديه ناي درستي كردين الله أكبر بس برأي إيوة إيه مبوشي هاتوني تم دنيا قوائي جان هرمي تو بيتو أزاني بيدينا كانت شيئا مصطلحك إيوان تان لبرا أواني قناعتين بقيامة دنيا ونازان بوچويتشن ألين جيان بريتي لما أرحام تدفع وأرض تبلع واتا منال منال داني دايشي منال دان فريدات دنيا دواي بينك أرسقوتيا أما بوچوني بيدينا كان أما بوچوني أوانيك ملتزمين بعقيدوا وأعزان أم دنيايا خو خيالا بل هم إيموانين إيما لرقي وحيا و لرقي كتاب آسمانيا كان و لرقي بيغمران و هدف جان من بي وتراو بي من وتراو إيما لرميوانين مرحلة دو هم رجل رجان منو تو لبشتي باوك ما نابوين ولا سنگو بروكي دايك ما نابوين وايا زين وايا بله فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب أو الرج يكبوه منو توها مومان أو والترائب أو الرج يكبوه منو توها مومان أو شيك فيلسوفو أو شيك جندرميو أو شيك

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
1: هاك بونا ولا قناه مروا بباشيدية الدنيا آلو دي جورها قناه دبيو پیوسته او گناه هن پاک بکرین او خاوین به عمر و ل دنیا دا باور رو بکاری شکا یان با سرمرگ یان با ناراحتی کانی ناوگار یا خود با ناراحتی کانی قیامت یا خود با دوزخ یا خود با شفاعتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام و شافعین ل دنیا دا مرف ل گناه کانی پاک دبیت و با ایمانی إيمان يقيني طوى ومن علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له. هركسي برواي طواوي وابي وبزاني كمن بتوانام لسر بخشيني جناها كان لها مو جناها كيدا بخشم بزوبا وروها بي. علم أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. هركسي برواي وابي كخوايشي هي بتواناي لسر سزاداني لسر تاوانا كاني ودشتواني بي بخشي خواي قولي لجناها كاني دبوليت دوام بتوبة دبت خواي جورا داولا همو مانك توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. همو ثان توبب كان بردوام من تاب تاب الله عليه أو توببك أخوالي قبولك وأوشي توبيكر كمن لا ذنب له وكوك سوايك لا جياني أو تاواني نكرد وتخني نكوتوا. علماء فرمي مرجكاني ويوكو بيغمرة فرمي عليه الصلاة والسلام الندم والاستغفار كتوبة كي بيسا فشيمان بلو كارا وداويل يبرني بردوام كي ودس بجي دزالغري وبريار بدي كجاري النشيت وسري ودبي اگر حقيقه لا بيجري توا ودبي من قبل ان ياتيكم الموت بيش سرمرق ابي توب بكري اجينا روح جيش تغرغره درغا داخل توبش قبول ما كريت بداويل يبردن لاخوا سبحانه وتعالى قلناها كان من دور دكيته وخاوي نبين إنكم تخطئون بالليل والنهار خواه فرمي وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لشو الرش دائي ولقناه كمكورتيان داوي ليبردنم ليبكن باليتان ببورم خوي سويني خواردوا فرمي وعزتي وجلالي لا أزال أستغفر لهم لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. سوين بعزته شكوي خوم حتى أوان داوي ليبردن كمن ليان ببورم حتى داوابك يعني جار لدواي جار جار لدواي جار بويك بأميد نبيت. إنك ما دعوتني ورجوتني دعاء كيتو داويل خوشبن كيتو دلنيابي من ليت خوشبن دلنيابي لو بلغ ذنوبك عنان السماء أقر كالككري تاوانا كان ثالث كيبرزي آسمان وبقراب الأرض خطايا بهين دي الروخي هموز دي ويش قناه بيت دلنيابي دي بورمو دي بخشمو زور آسايا كارت شاكا كان هو كاري خاوان بونا ومانا لتاوان وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هر خرابيك كل فرياك وميلا بسرتاتي بار يكسد شاكا يبكل لدواي بلكو إن شاء الله بيسرته ونميني. هل عبادة كان لوضوء أو الوضوء يكفر ما قبله دزنيش كفارتي قناها كاني بيش قويتي شاوي زماني جوي دستي قاشي سري همي باق دبيتو بباشي دجت بردمي خواه سبحانه وتعالى. اگر هندی گناهی گورشی ما به مپاگ نبو، الصلاوات الخمس نیاز فرزکان نیوانی خویان دسر نوا. اگر هر باوش پا نبو، الجمعه تو الجمعه، روزی جمعه بو روزی جمعه پاگ دبیت او. اگر هر باوش نبو، سالانه رمضان الى رمضان، رمضان بو رمضان که این نیوانی خویان پاگ دکنوا. اگر گریمان باوش پاگ نبو، الحج یهدم ما قبله، حج هر همی دسرت او پیش خوی. هجرت هموی دسریت و پیش خوی، توبه کردن هموی دسریت و پیش خوی، التوبه تو تجربه ما قبلها، مسلمان بون و هاتن ناو اسلام و وازنان لکفر هموی دسریت و. اوانشی گناهی گوریان کرد و کو دزی، و کو زنا و کو قتل و کو بختان، من اصاب شيئا من ذلك فعوقب به كانت كفارة له. اگر اوانا اشکرا بو لی و سزا شرعی که بسر دا جیب جیب کرا پاک بطو، اگر بسر دا جیب جیب نکرا لم رگو پاک نبطو بیوری ای خوی بی. وهم أوجير قرفتاني ديت الرمان هم يخاون بنا ومانا. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة. مرافي مسلمان ما ندو أبيت بما ندو بناك إن شاء الله قناها كاني بيشوي دسرته خفت أخوة بخفتك هم قناها كاني بيشوي دسرته آزاري وجداني أدريت همو جوري قرفتي شي بوديتا بيش هموي نخوشا كويت بهموي بيش كوي دسرته حتى الشوكة درش يبشي ببيع بروجور هر همي دبيتا كفارتي قناها كاني. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. خواهي قولا خيري بهاش كسي بيوه تولي قناها كاني لدنيا يليا سنة بيش قيامت بوهي لقيامتا باق وخاوين بيو سزا اوي برنكوه اوشي خيري بينوه هشي يبكالي رس زاي نادا همي بو كلكاكا بو قيامت خواب من پارزي. اما قناغي دنيا قناغي سرمرك نارحت يكاني هوكاري سرينوي قناها بتايبت سرمرك واتا ازاركاني جان ششان پیغمبر عليه الصلاه والسلام لسرمر قاني فرمو لا اله الا الله ان للموت سكرات. لا اله الا الله ازاركاني جان ششان شنا قرانا بو ازارنا انسان پاک دبيته و اكو ابن مسعود فرمى ان المؤمن ليعمل السيئه فيشدد عليه. مروفي مسلماني واهي گناه شي هي اخوا سبحانه وتعالى جيان شرساني لسر قرانك بو اسرينو خاوان بونوي بلو قناها كافري شاكيكك خواه مردنو جيان شرساني لسر آسانك بو اوي هيت شاكيشي نبلا خيامت هشي هشي هي لرى پاداشي خوي ورقلي كواتا جيان شرسانو آزاركاني هوكاري خاوان بونو مانا انساني بروادار تخرج روحه رشحا. نشانك ايش يجاني بنا راح درس انساني بروادار حتى متقيب زياده درجه خرسله هم جاني ذكي وتعرق حتى يموت بعرق الجبين كدمريد نو شواني عرق يدكت بوسن كنا راح حد بلا سلي هسه جان ازار جان ششان لنا وغركي دريش دبيتو يعني ما ويش زور دخايل لفرمود الصياحة كيا فرمي قومي شي بني إسرائيل هندي شان بلاي غورستاني كاتيه بارين دور كانيو جان كردو دواين لخوا كريه شي لمردواني و غورستانيان بوزندو كاتوا تا پرسياري مردني ليبكن كاركان بانجام غين روي شكليو سري در كلا غوركا بأمري خوا فرموي إيشتان بمن شي فوالله مت منذ مئة عام فما سكنت عني حرارة الموت حتى كان الآن. اره ایشتان به من شیه صد دانه سالم مردم ایستاج ازارکانی جان ششانم کم نبود او چی تن ایش به منه؟ امام عمر و امام عباس فرمی سالک بود دوای وفاتی بینیم دوای شهید بودیم و تی ایستا نجاتم بود امام عمر آبا سال نجاتی بود جایت خوار رحم به خاين بنويث لقناه بنيش جنازابه. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له دعاء. أجن يشتى على سر جنازك الزور زور بدل دل صوزان دعاء بوك. شو كهل مسلمان يقمر فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. شركة سيموحيد كدور من لهم الشرشيك. نيش كان لسر هل مسلمان هالشيء دعوة كان خواص الناس كنت. اگر مستحق جهنم به بخشی آن بلند خواهی بی بخشی باشی. اگر شلی شاشی واش من دزن کو من صلى عليه مئة من المسلمين غفر له. هر کسی صد مسلمان لسری نیش کات خوالی خوش بید. در روایتی دوم ایلا شفعهم الله فيه. ایلا چی دعاب کن خواهد که اوسط کس ناش کنیو بو او مردوز جبجیه کات. شو ناوغور دعاي مسلمانان ان شاء الله خاوين بنوي مردوكان معنا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. پیغمبر صلى الله عليه وسلم سئل قبر ثاني بقيع شيك لو سادس يبرزك دو يفرمو اللهم اغفر لاهلي بقيع الغرقد خويا لاهلي لهم مردوان يم غورستاني بقيع خوش بو يا ماشي فير كردو شوين اسر قبر امرين يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين دعاءك انت باش يجي مستقدم يا كان بو عبرات ضلينا رنبيد وان بو دعاي مردو كان حتى شوين لقى الجنازه تو باش يجي لقى الجنازه
2: پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوی کرد نوی فرمو بو هاتون بو ام جنازیه بو سرقبران سرقبران بو اویکا استغفروا لأخيكم داوائي لي خوشبون كان بو امبراتان يام خوشكثا وصلوا له التثبيت شنك فإنه الآن يسأل داوائي كان خوار متيبا والله ميدو فريشتون يراوكي خوابات شنك إسا برسياري لي أكري بثايبت باوكو دايك بيويست لسالة دائما بلي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة لجيانو لدواي درسون لجياني الشان باوكو دايك واهي أخوائي قولا بلي هند برزي بيدالة بهاشتا سرسامن لو لم دابيان دوثريت باستغفار ولدك لك من بعدك لدواي مردنت من دالك دعاء ودواء اللي خوشبوني شي زوري بو كردي بو اخوا اوا بخشيتي باشي كريتي اون درجه برزيب يا بخشيتي انسان اج دواي مردن با ستايش كردني مسلمانا ان شاء الله پاك بيتوا ايما مسلم شهد له اربعه بخير الا ادخله الله الجنه هر کسی هر مسلمانی بمری و چهار مسلمان شایدی شاشی بابا انشاءالله خواهی کرده بهشت و تیان ای سی ای پیغمبری خواه فرمی سیر و تیان ای دو فرمی دوش فرمی تا پرسیار من نکر لیک ولی لرگاتی چیتره هاتو چهار کسی من جیرانی هی الادنیین در بید دلوسی نزیگه کانی خواهی بید دلوسی فاسق بیدین شایدی چاک بود بید وکی ابن حجر علی شایدی اهل ایمان قبول للموضوع إلا خوا فرمي قد قبلت قولكم وقسي نار خالي خوش بولي خوش وغفرت له ما لا تعلمون ولو قلنا هانا شي دبرم كيو نايزار بو شكا ستايش ينكر جنازه يروح عند الصحابه كانوا ستايش ينكر بشاكا في غمر عليه الصلاه والسلام فرمي مسوغر بوجبت جنازه يجي تروي باس ينكر بخرافه فرمي وجبت مسوغر بو تنشي مسوغر بو في غمر اخوا فرمي من أثنيتم عليه خيرا وجب له الجنة أو إيه واستعيش تانكر دو باستان بشاكك بهاشتي بوام سوغر بو شكا إيه باستان بشاكك شايتي شاشي بوام أو إيه وشايتي خرابتان بوداب جهنمي بوام سوغر أنتم شهداء الله بعضكم على بعض حموتان شايتي إخوان لسري أكثر سبحانه وتعالى كواتا فرمي اذكروا محاسن موتاكم بو يمردو كان ثاني استفاده بكم باسي غلطي مردونا كان ها بري او لا ترشي ولا تربو شي ولا ترشي خوش توري دائما اويك الدنيا درسو تدبي باسي شاكيبك بو ان شاء الله استفاده لك وهروها او صدق او ديار يا نشكه تو دينيري بو مردو كان ان شاء الله هل استفاده لي كان صدقه جاريه ولد صالح يدعو له وفي غمر فرمي عليه الصلاه والسلام قرض شيء لسر ايديت وسنك نفس المؤمن معلقه بدينه مراف لمسلمان اجد دجر الشهيد كلي وقرزار بلا سجن يا كاين يا لمشي تباشت وكل شيء للصحابه كان وفاتك في غمر صلى الله عليه وسلم دعاي فرمي قرزار قرزك يبو بنو بو عندها فرمي الان حين بردت عليه جلد ايش سايتي بشويه چه بشویده؟ او مردوه ایست نرزگاریم بوش که قرزار ایو قرزکتان بوده ایو اماش بو او کسی مسلمان بیو که عمری کری عاص و هشامی برای هاف نوتیان عاصی کری وائلی سهمی بکافری مردوه بلان بلینی داو کچاکب که ایم شاکی بو بکین بو یروا فرمی لو کان ابوکوما مسلمان اگر باوکتان مسلمان بو ایو اعتقتم عنه كويلتان بو آزاد كرده تصدقتم عنه خيرتان بو بنار ده حججتم عنه حجتان بو بكرياته لرواياتك الصمت عنه رجود بو بقرتاياته بلغه ذلك همو او شاكاني بيدا قيش بمرجع مسلمان بد اگر بما نش هند يقناه هرما انجا بنار احت يكاني ترينا وقور ان شاء الله پاكي بيتو امره ذا مردن آسان نيه دور که ورا ول خزم و کسکار و همین، ای بی بدست خود خیت هاو شالو خوری بسرای تو دجیلی. هر کشور ناوگر آتاه ملکانی اسودانی ازرقان شدیدا الانتهار دو ملاکی رشپیسی چاوشینی با زبر و زور تورا. حالا شاخین پیاه و لیت تورا بن خوای تو چه بو؟ ولا برا سالي شي دتو تورا بس زلات تقير للدنيا اي باش انه قبره بتاقي تنها قبره شي تاسك تاريخ برلترس تنها نبي ولام بيتو ام همو ترسينا وغور ان شاء الله وكاره بويك خاوين بيتو ابي استوب ان للقبر ضغطه غورو شره گوشینی قبر اگر بمشهر پان ابو ان الموتى يعذبون في قبورهم حتى ان البهائم لتسمعهم مردوان سزاد ادرين لغور كان ياندا اجل كان جوان لي بس يما وجن جوان لي هندك لو عذاب قبرانا يفعل به ذلك الى يوم القيامه سزا ادري بوز ولا تا قيامت هندي شيوخ ابن قيم وابن تيمية فرمى كاتية بقدر خوي سزا خوي ورقت خاوين بوا سزا كي لا سلا ابري او هلا جيلي هندي شي او سزا يعني كتبو يعني لي حتى توبو يبقري او ازار اخوا الميت يعذب بما نيح عليه كارشي نابجي كردو بو بما مصاي الشر يسا مردو بو خوي بو يروت او بلاي كردو تفليمي خرابي بلاي كردو تقراني خرابي بلاي كردو تخوي مردو هر بو يروا بو غركي ما رايت منظرا الا والقبر افظع منه في غمره فرمي عليه الصلاه والسلام هيج دي من يكم نبيني وترسنا اكثر بي لنا وغور اگر بما نشهر ما بو قيامتنا راحت يكاني قيامت خاوين لك مروي في مسلمان خاوين كاتو ام هم بينا بالشيخ ام اليارها بشر يوم الخروج هاتنا دلولة غركان روتو قوتو بيابتي سربتي يحملون أوزارهم على ظهورهم كولا قناه حمي بسي برشت يويتي هي ظهورهم كولا قناه حمي بسي برشت يويتي هي ومن أوزار الذين يضلونهم قناه يوانشي كقم راي كردون

يا حاشي صلى الله عليه وسلم دنيا ينيا لذلو دنيا ويرزي شي تايبتها إلي شو دقيت قيش شي تمحشر لمحشر قرب الغيكي لأندازة بدر كما يجمع النبل في الكنانة شون كمالة تيرك كوكيتا ولا شيفيكا أوا كوكرينو بو كولو بو حيو أبرو شونا وبتايبتا ويتزيكر دو يأتي بما غل يوم القيامة تزيكي بس شانو يوم ماندوي شونية بابيوي دانشتنية خودي خونية هالروجة يوم القيامة يخلي لي في القيامة نية خواردن تبي نية تونيت أو نية ترس بلاه خور بهندي ميل يك نزيك الأمر وكام بقصك السلماني فارسيش بإخواني رازي ب تعطى الشمس حر 10 سنين شاك جوا قرمان بخوا مصيري هل هبو معلمة يشتا شي من بيني ويما خور تيني دا صالي بيد ريت ثم تدنى من جماج من الناس نزيق قريت أولا كالي سري خلق فتصهرهم الشمس نزيق خور بيان تويني بس مردنية يغلي منها الهام كما يغلي القدور شون آو لنا ومنزلها قلبا قلبا يا دماغ لنا وكاسي سلا وقلبا قلبا يا دقرما روجك تشخص فيه الأبصار شاو كانت يايا بلخم روجك يفير المرء من أخيه وأمه هتاك وثاي حميل يقرأك روجك لا يزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولد كاس باقي شي بينك يا بابا منو شي بينك يا بابا لا تزي نفس عن نفس شيئا هيش أمزح شاوريك خدا دزانيخ حمي شاوريك خوا كيد سبحانه وتعالى دا بزيبو يقلا كرنا خوا يقول رجع هرم يمري هرم يزين وقت شو كتحملي بيني خوا ناكرت هاتني خوا نك بيني خوا سبحانه وتعالى أمزح خوا يقول أمرك يا كم شد أمرك لصاحي معشر أفرميت جهنم بين بس شوار مليار ونصف ملايك مليون ملايكة أمزح رايشش خوا دزانيو ملايكة نيشي شنو يقول إن لجهنم لزفرة يوم القيامة ما يبقى من ملك مقرب بخوات دنيا شواي هي ترسناك نالو نعرتي شواي هي ملائكة نزيكا كان إخوة سبحانه وتعالى پیغمبران إخوة بچوكا كون لين نفسي نفسي خوة أخوة مرزقار مبي بس خوة بس خوة مرزقار مبي أنجا أخويا أمرك أفر من أخرج بعث النار برو جهنم يعني بشي جهنم جاكر ولا ذريتك ألو رجيا يزعل ولدان شيبة أخواوي من أوليش بيسر سبيك على ترسا أما أنا من همي لبيش إن شاء الله همشي كفارتي بناه آسان كدني كارك يا براسي أمجا ولا برو حساب برو أمجا دعاء أو برو ميزان برو أمجا لميزان أو محاسبات إلى سنة مشتكانة أمجا طولا سنة ريته أمجا خوايا بترسن همي أعمال بد سدس يا بدريتي أنجا دي كاكا برو تاريكاي بيش بردي سيرات كون الرئي أنجا نور بدي خوايا نورا كون نبي برشاد بردمي خوامي بيبينم أنجا بس بردي سيرات برو خدانا بكزنا زي نشان دريجا تيجو باريكو قلاباوي وخليزكو دركاوي و تاريكو دي خوايا برينا وبوا برمجا لو برقنطرة هيا بهشت يا كان لنا أخوانا بصير لنا ناس شيء حش كسي حقي ليش كسي بيبي تصفيك لي وحقه أنا جاب شو بو حوزي كوسر اللي يش شاوري كتاب يا غمر عليه صلاة شفاعته كاد الجاي بهشت كيت أو جال شيء تبهشت خوي قبل بهشت بنسي بهم ولا ياك عندي أمر هي بوجه النما نبي خاين نابته إلا أبي بكرة أكوريو فراوانيك الله نبي سبحانه وتعالى كز نازاني كروجو هسارة كانوا هميت يكريش لحر هر من مزيد قولا يكي حفتا صال قولا أقول لكي حفتا هندي أقول دنيا بهيزة أسود من القار رنكي لقير رشتر أقول لكي بو بيست الناس كي تودروس كرا وقودها الناس تو نازنيت سو تماني جهنم بشي الناس أنجا والحجارة الحجارة برد كبريتا قو قردا قرابيا دوكلاويا جهلاويا كي أخوان محمد بارزيري وخاتي اسم العظم بيخوي أنا جاورا مسلمان أنا أجر إن شاء الله أخوا خاطر يعني بقرد بيان كاتب بشي سر ويجهنم نقاط كان يخواره
منهم من

قوده النار الى كعبيه بجوري تاواني خوان هيتي اقرها تاقله بيسوتين هيتي هتا اجنل هيتي هتا بشتين هيتي هتا سرسين هيتي هتا ترقوته قرقراقي هيتي الى ارنبته هتا سرلوتي بوسر لود بوسر ناسوتي سكا سجدي بيبردو نو لبيدس سرجنو كان فنجكان قاس امانه حرم الله على النار ان تاكل اثر السجود خوا حرامي كردو لسجها نمو على بسوتينت خوا يقول مهربان برحمي خوي مسلمانان دبخشيت فاماتهم الله اماته كافران لا يموت فيها ولا يحيا بلان بو مسلمانان جورا مردنيا بوكو شلون بنجك اللي يدن وقتي غزاني عمليات طاوبه باذن اخوا باش ان شاء الله وابد فاماتهم الله اماته خوا جورا مردنيا ديان مريني دا سوتين لجهنم بوي خيرن بنو حتى اذا كانوا فحما أتاد بنا خلوص أو كات يرحمهم الله خوار رحمك أو رقادات كابكت آخر شيش تكاكردنا تكاش من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى كسب وين يكت كابكت جرأتي وناك مقر خوار يقيبات بيب بخشت إذني با ورازيج بلو كسيك شفاعتي بو أكري ورازيج بلو شفاعت كار بو أوتكايا سرتا ملائكه كان اخوا جبريل واسرافيل وميكائيل وان شفاعتك او يبرو شفاعتنا كوديت اخوار وبر شفاعتي بيغمبران عليه الصلاه والسلام لادم ودس بيه كري بيغمبر ادم عليه الصلاه والسلام وكل فرمودك باسناده صحيحه توفى يشفع لعشرة الاف بيغمبر ادم تكاي 10000 كسيبي لو زياتنا ثواني هل بيغمبران بجوري ريزو قوريو قدري أن لا إخوة سبحانه وتعالى والصلاة والسلام إخوة لهم ينبي ريقاد ريبا بيغنبري هر قوري إيما عليه الصلاة والسلام كتكاب كات بوك سانيك موحيدا لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغنبر عليه الصلاة والسلام تكاكا بوي مدي جهنم يان كم بي ياخد آسان بي السزاك يا زودر شن لجهنم يا درجان برز بي لباشت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي شفاعتي من تائبة بواني تاوانا قبركان يان كردو وبا أمتك أفرمي برامو لأخوة فأعطيت 70,000 تكاية كمي شنيك حفتا هزا كذب بيلي بيشين أو بباشت لرواية 300 وعدني ربي أن يدخل 100,000 الجنة فأي قبروا بعدي بيام 100,000 لو ما تكون كاتباشت دواء هر پارایه ولی روایتی دواء ما فرمی دوام کرد خواه کرد یه 400,000 هل مش راضی نبود فرمی هر دوام کرد تم خواه تو 7,000 و کلوت بهش هر یه چیزیان 7,000 ایله قلاب ببخشه ایل کوتاه فرمی فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد منهم 70,000 شوار مليار و 900 مليون مسلمان لجهنم بشفاعات رسول الله صلى الله عليه وسلم نيرن بوي سنة كان يجي بجي كان شيء هي خوا أو فضلي باتي برا بيا غمر كان شيء ناتو يعني 10,000 ليشو شو على مليار ونص مليون ليشو أما إيش اللي شفاعات كان يبيا غمر عليه الصلاة والسلام باشان رجال ريبا بروا داران هم إيش اللي يوم ما في شفاعته هي إلا أواني لعنتي عن بكاره ناوا سو يعني بخوا لعنتي برامبر هكذا بكاره نابت إن اللعانين لا يكونون الشهداء ولا شفعاء يوم القيامة لعنة كاران ما في شياتي ثانو تكاكر دنيان بونية لقيامتها بهي جوري شكو بيا بيوني قد سي قيانا وبيا نبت كواتا لعنة مكا لأخواتا لعنة إخوالي بس تشيكيت وما فلي يسن لثو لولا سرطة بو صالحين بو أولياء إخوة بو علماء أن جادية أخوارا وبو الشهداء الشهيد يشفع في 70 من أقاربه تكا حفتاك سيتواني بكا لخزماني خوي كأخواي قولا دلكات لجهنم بكات باشت إن الرجل لا يشفع في الرجل والرجلين والثلاثة يوم القيامة هو هي ما في سيكس فيه شفعات سيان يا دوان هو هي يكس هشو كوتمان ما في وشيني لبي القرآن والصيام يشفعان قرآن خير نكت بتعي بس رتي بقرة آل عمران وتبارك تكاوبوك لا إخوة سبحانه وتعالى رجوا كانت كارشا كانت تكاوبوك أجر بما نشر توا نبو
لكوتاي أخوي يراف من شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. ملائكة كانت كاي خويان كرد بيغمبران عليه الصلاة والسلام تكاي خويان كرد برواداران يشت كاي خويان كرد شما بس أرحم الراحمين. بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي وعدني ربي خوا وعدي بياوم ثلاث حثيات من حياة ثيات ربي سي مشت خوي قولا بمشت خوي لجهنم دركاتو بكاتبهاشت كافر كاتبهاشت مستحيل كافر كاتبهاشت منافق مشرك فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله من النار يا غمر فرمي عليه الصلاة والسلام بوي آقاتا للشرك بيت بس موحد كان درسا لجهنم أجينا أواني الشرك هاوار لغير إخواك هاو بلايو آسائية نظر بو غير إخوا قرباني بو غير إخوا داوة لغير إخوا بيعسائي غير إخوا دي دي دي دي تو زاني چي يقين بروابي بسيت جهنمش در ناية آوابت خوالا مشرك خوش نابي لكافر خوش نابي ناشي تبهش كافر إنساني منافقش في الدرك الأسفل من النار لبرو لكوتايا علين خاوين بونا ولم قناهانا أأمهم قناغاني ديبت حتى برو قورنا رويشتين بافريا خو ماكو شكا خداي قورو مهربان داد پروريكي لس عقلية ميا بدرا مسقال زريق خوانيتا ولا شاكو لخرافة باب زالي لقيامة أجار هذا فرمي أنا الملك أنا الديان من باشام من تولس يا نرم جاور يا شيخ خوات ولي لي بكات لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ريقنا آدم بهشت يقاش خاتنا وبهشت بهشت أقر كافريشي جهنمي حقي لايبي حتى طوليبونك موحقي بورنقرمو لبر وبم هم گناهی تو ای که با خیال تانایت آوان آریت بهش شون هایت دنیا بپاشی ابی آب بپاشی انجا طیبین طیبتون فدخلوها خالدین ملائکه ببجار بودا لبر و حتی اذا نقو و هذبو انجا اذن لهم فی دخول الجنه تواو تواو تواو خاوین بونه ولا گناه پاک او جار بعملي ولاتي باشي ديك بهشتي بلينا لبروا من كان في غمره فرمي عليه الصلاة والسلام عنده مظلمة اما جاري هم معناك هركس اللي ايوا حقيم سلمان شي لا من ماله او عرضه غيبتك بكساتيش كان وقتاني بكرد جوالي بيدا ضلي شانوا فيالي لي كردو باري خاردو فرياكوا فليتحلله منه اليوم حتى أودسي بينك الدواء أمر فريا أخوك حتى بارد لجيرفانا شكرا سبين يا بخوا بارد بينا بلا قيامته بس هكذا كانت دبي أقر بشكا قرب يام كيتو سفياني ثوري جاقا دار من كافر من لئن تلقى الله بسبعين ذنبا فيما بينك وبينه أهون من أن تلقاه بذنب واحد بذنب واحد بينك وبين العباد بقريته بردمي خدا وحفتا قناهت هبي غير كفر الشرك بيني خوت وخواز والآسانة لبرانبر يكتاك قناه كهو بين لقل مروف يشي مسلمانا بسرطة تنابر لك وتيا داوكرا يا الله يا ذا العرش العظيم ويا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا منان يا رب العالمين خاوان من كرو لقناه كاما يا رب العالمين قناها كان من بو بصر الله بقلم يعفو خود برحمي خود بيكشينا يا رب العالمين خواه داوة إلي بردن ليك إلي من ببورا ودزانين توت بتوانا إلي سر لي بردن خواه إلي من ببورا خواه بمان بخشا خواه بشيماني لها مو هلو كم كرت يكان من يا رب العالمين يا ربي خواه واني داوة إليك دين بو هرنيتي خواه بوان بانجام بغينا يا ربي خواه قرزي قرزارة كان برا ومشكلي اواني مشكله گرفتيانه بويان شهر سر كواني جيريان هي بويان آزاد كواني درولات يعني هي بيان شاد كروا اواني گناه بارن يا رب العالمين هدايت يان بوبيان هن دونا اسلام اواني الاسلام شان درجه برزيان كو اسلام ان بشكا وكو لعذاب قبر وعذاب جهنم ولنا راحت يكاني قيامه بمن بخش يا رب العالمين و
وبهشتي فردوس خود شاد مانك. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

0: رعدي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني و خواناسي راستقينة
1: رعدي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني و خواناسي

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نزاو بارا نواب وكار أسان.

0: ذكركاني إيواران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

0: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا، وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك، وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتقضي حاجاتنا، وتجمع شملنا، وتصلح أمورنا فأنت المرتجى. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا. لا ناصر لنا سواك ولا معز لنا غيرك ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام.

ايو كساني باورتان هناوا كاتيك آفرتاني ايمان دارتان مارا كرد لوو داد جيابون وو طلاقتان دان پیش اوي بچنا لايان اوه هيج عيد دو ماوي چيان ناويد تا حسابي بوبكن ماوي چاورواني ناويد بو اوي شوب كاد بكسي چي تر لگل وجده هندیک دیاریان پیشکش بکنو بجوانی دستبرداریان ببن.

0: اسما
1: براسي خدا وفرشتكاني صلاوات ددن لسر پیغمبر اي اواني باورتان هنوا اي وش سلام و صلاواتي لسر بدنو بردوام يادي خيري بكن

روشيك ديت رخصاريان ام ديو ديوي پيدا كريد لناو آگردا تا چاك ببرجينو بسوتين بدم آهو نالو دلين اي خوزگا فرمان برداري خدا بوينايا جوه رايلي پیغمبر بوينايا.

0: ايو كساني باورتان هنوا وكو اوانا مبن كآزاري موسايان دا خداي گورش لو تومتو بختانيان پاراستي و پاچي اشكرا کرد او للاي خدا زور برزو عزيزا
1: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
0: ايو كساني باورتان هنا ولا خدا بترسنو پاريس كاربن هميشه قصي بجيو بسود بكن
1: يصلح

كاتيك برياري مردني سليمان من داو مرد تنها مورانا نبيد كا گوچانكي كلور دا کرد هيچ شتيك اواني آقادار نكرد لمردنكي جاك سليمان كود برودا او ساجنا كان زانيان سليمان دميك وفاتي کردوا جاگر غيب زان و نهيني زان بونايا اوال لكارو فرماني ناخوش و رسوا کردا بردوام ندبون چون كلا ترز دا لكاري سخت دا بردوام بونو نيان زاني مردوا.

جاوانا بيت إبليس هيج دا صلاتيشي بسريان داب بيت بلكو إيما ويستمان الرون بيتو درب كويد چه باوري بقيامة الروجي دوائي هيو چهش لشكو قمان دايا دلنياب اي پیغمبر كپروردگاري تو آقادارو تشاو دير بسر هم مشتك دو هيج شتيشي لبزر نابيت.

0: تعلمون
1: ايما تنهاب بو همو خلشي نبيت تومان روانن نكردوا لكاتيك داب مجددر و ترسي نريد بويان بلام زور بي خلشي بم راستي نازانن
0: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
1: بويا كافران دلين باشا كي أنبالين يزندوبون ويديت دي أقر إيو الرازقون
0: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون
1: بيان بلي بليني روجيك تان بيدرا وكناتوان داواي تاويك دواكوتن يا بيشكوتني بكن.

اواني بباور بون وطيان هر جيز باور بم قرآن و بو هوالج ناكين كباسي دكاد كا قيامتا خو اگر دبينيد كاتيك سمكاران وستين راون لبردم دادگاي پروردگاريان دا قصدلين بيكترو يكتري تاوان باردكن لاواز كراوكان بزور دارو دسلا داركان دلين اگر اوان نبونايتك كوسب او ايما باور دار دبوين

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك. يا مانع امنع عني ظلم الأقدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت، وإليك أنبت ورجعت، وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي،
يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه، إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا يا

الصلاة والسلام عليك يا سيدي

والسلام عليك عليك يا سيدنا يا نور الظلام ويا بدر التمام.

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الخلق.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

يا فرد أعظم، يا فرد أعظم، يا حي يا قيوم، يا فرد أعظم، يا شنوندينا لي صبح دم، پناي بنديان بندي خاني غم، يا فروزندي چرخي معلق، يا نگارندي نطاق ازرق، يا باني بنيان قصور و ايوان، رفعت بخشي تاخت هفت پاي كيوان.

تی خسرو شیرین نرمن آور تی شیرین فرهاد.

الله الرحمن الرحيم سپاس و سنا و ستایشی پاک بو ذات یزدان خواوند تاک درود باری انس و جن املاک لسر سروری سیدی لولاک بار لیار و آل و اصحابی بارانی رضوان لگل احبابی مسلمان کان امتی رسول تات و حشتان لیب بی قبول رجای توزی گوشی هوشی دلبغن بدنی محزونی بلبل كچون اخوين الى سر پر يقول القران وحديث نقلك نقل من جلي درون بكله وبيت جوش بياد حراره وشراره ينقوش بيركن ولا كاد قرمي لرزويا او كبيا ويخاب شدته تاو اعزايا نامي همو دردك لا شي زبون ورمي زردك الان شلوني خواشي فاب عليه لكم يران الوداع تازه نجاتم حالم جار امرم بداخو حسرت و آزار

آيات الكرسي حيفا همو من دالة كان من لبرينك بمن دالة كان من لبرينك بخيزانة كان شو منو هتاعي أو ما لي خود بس بيربع الله والله هاتي للرواياتك أفرمي في غمر صلى الله عليه وسلم هركس يكتوب ما ضجعوا شوي لخوي خيندي أريخواي قورة أو يباريزي ويحفظ جاره ومن حوله زيرانا كش الواسطي بأباريزي أو إلى دورو بريشي في أيباريزي أولا آياتك قورية هيز آياتك لو قورة ترمي لو استعسين لنا يبزاين بزور قورية شوف أو آياتك باس لسيئك باس لزاتي اللهك برزان خوي تعالى أفرمي الله لا إله إلا هو يعني كلمي الله كلميك أرن معجزي تيدي استدركتي أرن لا إله إلا الله أرن صمامي دضي إنسان فرعوانك أرن روحي إنسان بوني هندي شبأك أو روحك أخوي يورا فرن فطرة الله التي فطر الناس عليه أرن بري لا إله إلا الله لا إرادي دلت قي خوش بي سوكو كلمي موسيقاري لحني لا إله إلا الله تفريغ علمي نفس أريها مو إنسان يجسب التفريخ يعني ها الرياضيك دلي خوي للاي كسيك داعني أري لا إله إلا الله تفريغي إنسانك خمكاني ولاعني صمامي دلي أكاتو روحي فرعوانك لو يتغمر فهم أفضل الذكر قولة لي ذكر لا إله إلا الله أول آيات الكرسي داعي الله لا إله إلا هو باشان فرم الحي الحي والقيوم دو أسماء صفات صفات خواي جورن صفات عظيم أرن أسماء عظماء ناوي جوري خواي جورا بيغمر فرمه إذا دعي به استجاب هركسك بونا وانا الأخوة بارك خواي يكسر دعائي قبولك دعائك لكاتي ناتاري أخوي أندرين بيغمر فرمه صلى الله عليه وسلم هركاتك لكاتي ناتاري بري يا حي يا قيوم خواي لها واردين

0: كبد.
1: الله الله الله الله ما شاء الله.
0: أيحسب أن لن يقدر عليك أحد.

0: قبر.
1: ما شاء الله، احسنت يا استاذ.

ثم كان من الذين آمنوا

المشأمة. عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شاء الله ما شاء الله، الله يزيدك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما نعلم يا رب العالمين خوشبستان وبرزان جوبستاني رادوي محراب لهرجو هن صلاة خوي قرتان ليبت أم كاتو هم كاتكاني تمنتان برلا شادي واختوري بيت داو كارم لخواي قرو مهربان منيشو يوش موفقك بوي كبتوانين لدنيا بشوازيك بجين ك رزامندی خواه با دست بینین و برایتی و خوشویستیش لگل یکتری دا بشوی که گشتیش دروس کین چون که ایشی اما لمسر ارزا بریتیه لدوشت بشوی که تایبتی یکمیان بریتیه لخواه پرستی خواه رازی کردن لخود دو همیان بریتیه لخوشویستی و برایتی لگل خلکی دا باسه کمان باسی اویه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم هلویستو آکار و رفتاری چون بوا لبرانبر حلکانی خلکیو کاتی که حلی که بینی بی چون چونی معمالی کردو بو اوی که او حلی راست کاتو و او کسا لراستی کتی بگینی حتا هم او کسا لو حلی رزگاری بی و هم آسواری او حلیش لناو خلکیا نهالی چون که لراستی انسان خواهی گوره رگی که راستی بو دروس کردو بو اوی که لسر او رگ راست بروات او رگ راست زمانتی لسراحت و عزتی دنیای انسان و ضمانتی سربرزی و روسوری روزی قیامتیشه و همو حاله که انسان دیکات خوی پی ناشرین دبه و خلکیش پی ضررمند دبید بایه پیویسته که انسان مسلمان هر دم حولی او با که هم خوی برز بی و هم برزی شو لگل خلکیا معامله بکات اتا هم بتوانه خوال خوی رازی که و هم بتوانه برایتی و خوشویستیش لگل خلکی دا پیاده بکا چون که ایما پیوست من بخواه یا که برحمت و بزایی خوی رحمان پی بکا که وستا و لسر راده پاکیتی ایما لگل خوا و پیوستیش من به یکتر هی پاش خوا با اوی که پیک و بتوانین جانی که پر ریز و پر آسودهی و بختوری با خوا من درست کین چون که ایما به تنها هیچ شکل ایمه نتوانی جیان با خوی دابین که اگر هاوکاری و تبایی دورو برکی نبید و دورو برکیش لطاک تاکی خلکی پیگ دید بایا پیویسته که هموی شکل ایمه چون با خو من اجین آوایش هولی پیکو جیان لگل خلکی دا بدین تا پیکو بتوانی جیانی که پر ریزو پر سروری و پر اسراحتو پر آسودهی با خو من دابین کین که مقداری دا بزینی رحمت و بزی خواب با سر جیانی ایما وستا و لسر رادی پیکو جیانو تبایو آرامی و آسودهی جیانی ایما لگل یکتری دا گشتی نخالکی که کلویا باسی اوکا بیان خطورت الخطأ کاتی که کسی اگه حلی اکا ابی او کسا نگهر اونده که پی ولی ام حلی تو خراپا بلکو یا ام قصه تو خراپا بلکو پیویسته که بای روشن که تو که ام حاله چند یک خطره چند یک ناراحت و خراپا با او حالکاری که حالکی کردو ابن عمر رضای خواهی لسر بیه محمدی کری کعب زیدی کری اسلم و قطاده امانه فرموده ای که انگیراو تو واقعی که انگیراو تو که قصکانی همویان کبلی بناوی که چو یک شد اگه اویش اویه که انه قال رجل في غزوة تبوك بيابيق لغزاي تبوكا وتي ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء وتي مراسي ما نمان بيني ووكو أم قرآن خوانانا كأونا بدواي وريانا بقرينو كاتيكا قساياكا دروبكا وكاتيكا بدجمنيش أغن ترسنوك بن ما بس بي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء ما بس او پیغمبری خواب صلی الله علیه و سلم و او حوالانی پیغمبر بون صلی الله علیه و سلم که قران خوند بونو قران یا نزانی فقال عوف بن مالک كذبت ولكنك منافق لاخبرن رسول الله صلی الله علیه و سلم عوف کری مالک گوتی تو دروت کرد تو کسی کی منافقی او یک وت دروبو و خوشد منافقی بریار بیک ام خبره به پیغمبری خواب گین صلی الله علیه و سلم فذهب عوف الى رسول الله صلی الله علیه و سلم ليخبره عوف چوبو خدمت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بو اوی که خبری پی با که فلان کسی قصه کی اوای کردو وجد القران قد سبق او بینی که قران پیش او کوتو پیش او هاتو خوای گور مهربان قران بو پیغمبر نادو صلی الله علیه و سلم او خبری پی داو
فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل ورقب ناقته أو بياوك هات بو خدمة بيغمري خواص الله وسلم بويك عزر بينيتو بيغمري خواص الله وسلم سواري وشتركي بوبو كوتوب وره فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع بها عنا الطريق علي أم بياوتي أي بيغمري خواص إما براسي قالت ما نكردم صعبت وشتوا ما نكر إما قسيك ما نكربو أويك الرقاكي بيببرينو قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمي ابن عمر أبي نمك أو بياوة دسي قرتبو با كبلي شوي حشتركي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أفرمي دسي بياوة قرتبو وإن الحجارة لتنكب رجليه أو بياوة الرويشتو بناو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بحشتركي الرويشتو أويش خوي هالواسيو بحشتركاو أم بردو أو برد أيدا لقاتي وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب هر دوباره اکرده و ای پیغمبری خواه براسی یما قالت ما نکرد یما صعبت ما نکرد فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم هر ام آياتي بسرع اخوان دو كخواه گورو بايدا بازان دبو پی بولي اي محمد صلى الله عليه وسلم ايو آيا بخواو بآياتا كاني خواو با پیغمبری خواه ايو قالتا كن يعني هیچ تيكي كنما که ایوا قال تب کن و صعبتی پیاب کن ایلا خواو آیات کانی خواو پیغمبری خوانی بی صلی الله علیه و سلم و ما یلتفت ایلیه و ما یزید علی ذلک علی پیغمبری خواص اصلا نلای اکر دو بلای و نل وش زیاتری پی آوت با اوی کتی بگینه کبراستی او کر دوی تو کر دوی کر دوی کی زور ناشیرین بو زور نا درست بو چون که تو غلطت به خوا کرد و غلطت به پیغمبری خوا کرد صلی الله علیه و سلم غلطت به شعار خوا لسر ارزا کرد و به آیات کانی خوا کرد و کاته که بو شوازه لبرامبر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم موسی تو قساکی بو افرمی لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم هیچ عذر یک مهنه بو اوی که بلی من حلم کرد و چون که تو دوای اوی که ایمان به خوا و به پیغمبری خوا هینا و صلی الله علیه و سلم او کافر بوی چونکه هر غلطه کردنی به خوا هر غلطه کردنی به آیات کانی خوا هر غلطه کردنی به پیغمبری خوا صلی الله و سلم انسانی پی کافر ابی ول دایری ایمان و اسلام در اچه به مرج او کسه خوای نصیب پیغمبری خوای نصیب صلی الله علیه و سلم بزانه که او آیات و نشانی خوای ګورو مهربانه دوای امانه غلطه به خوا او به پیغمبری خوا صلی الله و سلم به آیات کانی خوا بکه او به تاکید کافر ابی ول دین اسلام در اچه او ته پیغمبری خوا صلی الله و سلم لقال اوي كتيجان كاما خطره وتيشي جان كاما كفره والاسلام درشونو بيوسكا توبيلي بكريو وبيوسكا كدوباره نكريتو دهمشت بيان مضره الخطا افرمي دياري كردني خرابي او هلي تا شراديك خرابه وتا شراديك كاريغري سلبي وخرابي لسر كسيك ولا سر تاكويك يا لسر كومالك دروس اكا أبي ثعلبة فرمي قال كان الناس إذا نزلوا منزلا وفي رواية كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية أفرمي كاتك لخدمت بيغمري خواه أبوين صلى الله عليه وسلم غزايك لشوينك كأروشتين بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لشوينك اللي أدابوك إسراحتك إيمش داء بزين لخدمت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بلان بلاو من بي أكر هريكي أشول بن دارك أو لشوينك أبوخوي إسراحتي أكرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم جالك يعني بي فرمون براستي أم بلاوة كردني إيوي لمش دولو شيوانا بمشي وبلاوة ليكا نهلك يغشي لبنايك ولي دانشي لو إسراحة ليكا إنما ذلك من الشيطان فرمي أول الشيطان ويا او كاركي باشني أو كأيو أيكن شنك أيو كاتك تفرق أكن وبلاوة أكن كوبنوته لكاتي خطرياته نارحته وشيطان زياتر خطورة بودلتان دروس أكا سنك كبكوبن بيكوبن هم فشتيواني تان بو يكتري زورتلا وهم الشيطانيش بو آساني ناتواني خطورو دالغي خراب لدلو درون تانا بران بيكتري دروس كا أفرمي لرواعتك أفرمي وهين لهات أم قساوات كوي كردنوا لو بسطت عليهم كساء لعمهم فرمي أقرتو فارشي قواشت بداية بسريانا او هميان اگرتو او انده چرو پر به یک ودا انشتن کبراسی اما بو یما بتایبت بو ام ملتی یما امرو ام درس کی زور گرنگه ک یما اگامن لخومن به
ئێمە ئەمڕۆ لە حاڵەتێکی زۆر تەفرەقە و زۆر ناتەبایی و زۆر ناکۆکیە لە بەرامبەر یەکتریەوە دەژین کە ئەم تەفرەقە و ناکۆکیە وای لێ کردوین کە هەم خۆمان لە بینی خۆمانە بەڕێز بین لە بەرامبەر خەڵکەکەیشەوە بە بێڕێز و بێهێزیش تەماشا بکرین بەڕادەیە کە خەڵک بە ئاسانی تەماعمان تێبکا بتوانێ بە ئاسانی زەربەمان لێبا بتوانێ بە ئاسانی گاڵتەمان پێبکا و بتوانێ بە ئاسانی دەست خاتە مقەدەرات و حەیاتمانەوە ئەمە کارێکی زۆر سەلبیە بۆیە پێویست ئەکا کە ئێمە وەکو ئەم میلەتە هەردەم لە نزیکیەکەوە بین تەبا بین کۆ بین چونکە بە کۆبوونەوەمان دژونەکانمان زیاتر لێمان ئەترسێ و مەجال بۆ شەیتان کەمتر ئەبێ بۆ ئەوەی کە دڵەکانمان لە یەکتری بتۆرێنێ ناکۆکی و ناشرینی لە بەینمانە دروست بکات بەڵام کاتێککە پێچەوانەوە بێ ئەوە بەڕاستی هەم مەجال بۆ شەیتان زۆرە بێ و هەم هەیبەتیشمان لە دڵی دژمنەکانمانە بەرامبەر بن کەم دەبێتەوە لە نمونەی ئەمە تەماشاکەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەی فەرموو بە هاوڵەکانی لە تەسەوون صفوفەکوم ئەو لە یخالیفەن الله بین وجوهکم ئەی فەرموو یا ئەوەتە ئێوە صفەکانی خۆتان ڕێگ ئەخەن یا ئەوەتە خوای گەورە جیاوازی ئەخاتە نێوان وەجه و دەموچاوەکانتانەوە مەبەستەکە پێی ئەوەیە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم مەبەستی پێی نوێژە مسلمانان لە صفی نوێژا پێویستەکە صفەکانیان ڕێگ بێت بە تەنیشتی یەکەوە بن پڕ بن حتى لفرموديكي كابي غمري خواه صلى الله عليه وسلم أفرمي راس صفوفكم وقاربوا بينها وحاضوا بالأعناق فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف أفرمي صفا كانتان ريكا ليق نزيق ببنوا شانتان لآسي باشاني يكتريبه بو خوتان ريك بكن سوين بو كسيك نفسي محمدي بدس صلى الله عليه وسلم ابي نمك شيطان كان لبين تانا هاتو شوكا هر وكو شون برخيكي رشي بچكولانا هاتو شوكا هاو ببين تانا دي تماشاكي اما هرچن بو صفي نوجة في غمري خواه صلى الله عليه وسلم اشارتي بيكا بالام لراسية اما تنها صفي نوج ناقريتو بلقو صفي حياتيش اقريتو اوتاك مسلمانان امرو مليارو نيوك مسلمان لسر ارزاهي بالام ام مليارو نيوة وزن و ریزی او توینیه که خلکی ریزی لی بگری که خلکی لی بترسی که خلکی نرخی که با دابنی بو چون که ام ملیار و نیو مسلمانه ملیار و اتوانی بلی 500 ملیون جور فکر و بوچون و تصورات و اهداف و اشتانه لبینیانه دروز بو که هری که کن برانبر به ایویتر اوسیه که هری که کن برانبر ایویتر اخوینه که هری که کن خراپه ایویتر آله لکاتێکا کە ئەگەر ئەمانە دەرکەی ئەم ناکۆکی و ناتەبایانە لە بەینیانە دەرکەی بتوانی یەک سەف و یەک دڵ و یەک گیانیان لێ دروست کەی ئەوە بەڕاستی ملیارێک و نیوێک خەڵک لەسەر ئەرزا زۆر زۆرە بۆ ئەوەی کە هەم بتوانێ خۆی بە ئاسودەیی بژی و هەم بتوانێ دەفعی هەموو شەڕ و ئاژا و کێشە و ناڕەحەتیەک بکا کە بەرامبەر خۆی بکرێ یاخود بەڵامبەر بە خەڵکێکی مزدەستعەب بکرێ کە ئەم بتوانێ دیفاعی لێ بکا و لەسەری دەرکا بۆیە پێویستەکە مسلمانان درس لم حقتان ور بگرن لم راستیان ور بگرن بتوانن صفکانی خوان یخن دلکانی خوان یخن بود مجال به شیطان ندن کله بینیان هاتو چوبکا مجال به دشمنان ندن که به آسانی دس خانه کاروبار و جیان یانو چونکه مسلمانان اوان یک ملت که یک امت که برنامه کان هه که ربازی کان هه که پیغمبری کان هه که شوازی کی هرڅو کو تو جیان یان هه که پیوسته که همویان وک او پیغمبر صلی الله علیه و سلم هرڅو کو تکن بجین ام امته یعنی اوه بو اخوای گور فرمی ان هذه امتکم امته واحده وانا ربکم فاتقون افرمی براسی یو هر همتان یک امت که امت اسلام تان پی اوتری که یک یاسا و نظام و برنامج یان تان هی یک پیغمبر تان هی علیه الصلاه والسلام که ایو پیوسته که اما بتان بستی با یکو ایو تنها کار بشرعی خواب کنو و تنها خواب پرسون و دینداری بو خوای گورو مهربان کن ام براسی بو ایم زور ضروره که بو شویه معامله لگل خواه ما ناب کن لگل یکتری آب کن تاوکو هیبت و عزت بو خواه من بگیرین و اسراحتیش بۆ سەر ئەرز بگەڕینەوە چونکە لە ڕاستیدا ئەو هەموو ئاژاوە و کێشە و فەسادی و ناتەبایی و ناهەموارەی کە لەسەر ئەرزا هەیە ئەمە هەمووی مؤامەرەی کافران و دژمنانی دینی خوایە لە مسلمانان بەتایبەتی و لە بەشەرێت بە شێوەیەکی گشتی و غافڵی و بێئاگایی و بێهۆشی مسلمانانیشە لە ئاست دینەکەیان و لە ئاست ئەو مهمەی کە لەسەر شانیانە
كإيشي أوان مبان كرديني خلقي بلاي خواه وإصلاح كرديني جياني خوانو خلقي بديني خواه أكاتيك أمان لم أركو مهمي خوان دواكوتون شنوانيان ليكدوتو باليان لداوتو وازيان لهناو وتابع آساني خلق سخات جيانيان وفتنة لجيانيان دروسك أو أركيش كالسرشانيان كإصلاح وآوداني سر أرزة ناتوان نقبو خوان بيكن نبيش كشب خلقي شبكن ایکی که کل اوشتانی که وکو نمونه یک پیویسته که اما کاری لسر کین خطری یا وکو بلی زیانی او حاله با خلکی راز کینو مدح کردنی روبروی خلکیه که تی که تو کسی روبرو مدحی اکی هو براستی تو اما وایلی اکی که مجال با شیطان خوش بی که بچیت ناو دلو درونی ام کسو ام خلکه لخوی بگوره یا او چاکانی که هیتی به هدر برو او جور اگل خو بزلزانین یا خود جور یک لخو فرس کردنی با دروس ببی باوی که ازانه خلکیک مدحی اکا یا خود کاری که هی اکا لچاوی خلکیا گوره و بریزه فرمی فقال رجل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من رجل بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل منه فی کذا و کذا فرمی پیاوی که لمزگو تی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم نیجی اکر پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمی ام پیاوی که پیاوی که جوتی ای پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم براستی ام پیاوی پیاوی که زور چاکه لدوی پیغمبری خواه ایتر لم پیاوی چاکتر نیه لفلانش تو فلانش تا افرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمی ویلک قطعت عنق صاحبک مرارا ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أنقسي لم بيغمري فرموي ويلك كشون بلي هلاكي بوتو بيتاقتي بوتو تو قردني هاولكي خوت بريو كشون بلي وكسرت بري بآواد لي كردو إستتو أو كابرا عقل الدسري در كردو شيطان سوتنا وكليو سر بريني إنسان كشتنيتي وشهيد كردنيتي بلام كاتك كتو مدحكي أكيتو شيطان أخيتك كليو وايلي أكيك خوي لا قورب بيو دينكي ضعيف بي أما براسي كشتنيكي زور نارحت تللو ويا فرموي هر یک لیوا اگر مدحی ها ولکی خوی اکال پیوسته که مدحی بکه و از آن که باشه مدحی بکه فلیقل احسب فلان ما من واقع من بن فلان کز وابی خوای گرو خوی باشتری لی از آن من تزکی کز نکم برام بر خواه یا خود من وا حساب کم که ام فلان شت آواه و آواه اگر شتی کلی از آن درباره او کس نک اوی ک یکسر بکه تا مدح کردنو باز کردنی او کس چون که اما آبیت مای اوی ک او کس ل خوی بگوره ل ختی خوی دربچ اگر کردوی هی چاک شی هبه لجیاتی اوی بهی خوای بزانی و سپاسی خوای در سر بکا بهی خوای بزانی و بهی گوری خوای بزانی و شریک بو خوا پیدا بکا و ولی و کارکانی پوچل بیتا و چون که خوای گوره فرمی هر کسی شریک بو من قرار با و حتی هر کسی گوا بزانی کشتی گهیتی یا ای که اوی خوی تی و بتوانای خوی تی یا کسی که که لغیر خوای توانی و تی که هاو کاری بکا و یارمتی با او کارکی شریکی بو خوا قرار دا و او کاری احباط بی و حتی او کاری پوچل بیتا و هیچ نرخو بهایی که نامینه بای امش جوری که تره لو اشتانهی که پیویسته که انسانی مسلمان آگای لیبه زیانی ام حلانه جور کارانه با خلکی روشن مکاته و تا هم او خلکه لکالکانیان رزگاریان بی و هم ام حالیش با نو خلکه بلاوانکه و خلکی کاری لسرنکه و لگلیل نجی بو اوی که مجتمع و کاملگامان هر دم مجتمع و کاملگایی که پاک بی چون که مجتمعی انسانی وکو ارزوائه وکو زویوائه او زویه که تی که تو دغلودانی که تی انرژی حتا وکو پاک جیب کهی حتا وکو گیاو گجو گیاو شتی خراپی لیدر کهی اونده او سمره سمره کی به هستر ابی جوانتر و رونق دارتر ابی و به استفاده تر ابی بلام حتی گجوگیا بگری حتی اوکو شتی ناپاکی تیا دروز ببی او براسی او سمره سمره کی او درخته یا او برو بومن لاواز ابی بی سمر ابی و بنا رحد اتوان ری استفاده لی بکری خواهی گوره رحم هم ملایک من که ایمان من سلامت که عقبت من خیر که موفق و سرکوتو من که بو اوی که رشد وصواب وخناسي ودين داريه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ئەی خاوەن قەرزی بەڕێز جوان جوەگرە بۆم خاڵە پر خێر و بەرەکەتانێک کە خوا پێغەمبەر ڕوونی کردوێتەوە بۆمان بزانە تۆ دەبیتە خاوەنی چدا هات و سامانێک بەوەی کە قەرزێک دەدەیتە مسلمانێک و لەبەرخوا چاوەڕێی دەکەی من منح من حتى ورق كان له مثل عتق رقبة هر كسي ورق يعني أجر زيبك ببخشي كم ترى لآلتون لدينار واتباريش كم ببخشي يا بقرز بيان بهي مديان بقيمات دل نيابي وكوايا وإنساني آزاد كردو لك ولايتي كل قرض صدقة همو باريت ودي دي بقرز وكوايا كرد بيت بخير بقر لخير الشاكر من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدق قبل أن يحل عليه الدين هر كسي قرز يبدأ بمسلماني فليلي نكا تام وعيدي خوي ديتا بيش فاداش لكي چيه قريما مليوني شي دايا بقرز روجانا مليوني دينار دكريتا سر شاكا كاني أم إنسانا لقيامة قريما صالي قبو كواتا أم سياسات وشخص وشج مليون لم صالا خير وصدقي كردو بو شكو مليوني شي بقرز داو بلينا كردو تا صالا كهادو تبيش اگر هاتو كا فإذا حل الدين فأنظره اگر كاتي قرز دانا وكهاتا بيش وهر نيبو برامبر فأنظره ما ويزياتر بيدا فله بكل يوم مثله صدقة لو تاريخ بدواوا همون رجي دوهي اندي بارك اخوي با صدقة وخير بو هجمارك ري كواتا اگا صالة جي تري بو زياد كرگري من دبيني لقيامتا لشاكا كان يعني نسراوا خاواني سياسات وحفتا ودو مليون دينار خير وشاكا بس صالي دوم اي صالي يكم بو ابن مسعود قيشوتا وراسيه فرمي قرض الشيء خير من صدقته والله اشتيب دي بقرز خير خير زياد رلوي بي دي بخير وشاك تيان شون اشتيوا عليك وسلامك ايه فرمي تماشا كن اگر بيدا بخير يك جار خير يك او كوتاي بيها مليون اكي داو مليون نصا خو حافظ اگر بيدا بقرض تا صالك مليون اكي داو مليون نصا خو حافظ اگر بيدا بقرض تا صالك روزانه شني بوشي تسر خو اگر لمدكي زياده

0: خز بس وشكبة بس رويلة وناوة بس أتواني لا يتباسك بلام أوي تدت واني لها مولا يا بخي بياك. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هركسه كراساني بكابو مسلماني شي قرزاري دستن خداي قوره همو كراساني شي بوكا لدنيا وقيامتا بو خاوان خرزة بريزا.
1: رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی.

مامەڵی ئاینی پیرۆزی ئیسلام بەرامبەر بە هەڵە و تاوان پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه وەسەلەم فەرموویەتی كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون واتاه ممرو بكان هلدكنو تاوانيش دكن بوي هيا هلبكنو توشي تاوان ببن بلان باشترين كس لو هلكارو تاوان بارانا اوانيانا كبشيمان دبنوه

أي قائدي أبراري من وي شافعي كرداري من قورتري هرياري من في ذات دلف باري من أي ساكني مروى وصفا وي صاحبي شرف ووفا وي دجمني أهلي جفا قبول بك أعذاري من أي رابري ريقي خدا وي شافعي روجي سزا وي ماي نور وصفا درمان بك آزاري من بفيز نور بحد بعز جاه مسند لذاتي فرج سرمد بكر جاي وشياري من هركس كتوي نبي دليل مقبول نية للاي جليل روح ودلي هردم عليل وك نفسي فر آزاري من لكاتي نفسي نفسية كستاقتي قصينية قر ملكة قر إنسية بيهوشي ترسياري من شفاعة ديت شفو للاي خداش أكري قبول سل تعطي بوت أبي نزول لخزمتي غفاري من خدا أفرمي مصطفى سرد بلنك بيتفا توي صاحبي شرط وفا طلبك رحمة ياري من ولا أتشي فردي عتاب عالم وادي برو حساب خد شاهدي عالي جناب لكردوو رفتاري من هركز بجوري كردوو جزاو سزاي أدريتوا لبر حياة أتويتوا روح دلو رخصاري من بوخو تزاني لو دما بيوستريني بندما قرتو نخوي غميلما آقر جي قراري من مستحقي لطف سخام چونك فقير بينوام قرتي لتاكبي بهام إسلام ري رزقاري من بظاهري أهلي صفام بباطني دل برجفام تحقي ذاتي لا ينام روك لتاري كاري من نفسم خبيس بدفرة دلم بري عيب شرة چونك جنابة سرورة هر شاد قلبي تاري من قرتي لتاكبي بشم عاسي وزليل ورشم بلطفي توي دلقشم خدا أبخشي كاري من يا ربي خوايا رحمتي يا مصطفى شفاعتي درتي لجور وزحمتي أو قلبي بر آزاري من قشاد بكي سينم تمام بركي لنوري خود تمام درجم لكشت زشت وحرام سوفي قراني باري من هر توي اتر بشت وبنام بو منك كم ترين قدام لذاتي باكي لا ينام رجابكي رزقاري من داعي ورا روك خدا داواك ريقي اهتدا لمدحي شاهي أنبياء بخينوا أشعاري من أي عالمي أسراري من وي خالقي أفكاري من برجين رحمة وسلام سر سيدي سرداري من برجين رحمة وسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشوستاني من عزيزاني ضلي من خوي قورب خاطر منا وجوانا كاني رحمة بيروزي خوي ضلو درون من خوشكا وبكا بهو كارك بوني زقبنو من لخوي قوري متعال هر وكلاي جنابتان آشكرايو برستان في أزانن أوانيك أبن الروشنائي وخير بو عقلي إنسانو ثابت يكن لسر دين دارتي جار جار بچاو بینه جار جار بگو ای بیسته جار جار هر دوکان بیکو کار اکن بوی او انسان دلی ثابت بیل سر دین دارتی یا ربی خواه تو چون رحمت پیمان کردوا ام چاو ماند پر خیر کردوا آشنات کردوا با قرآن کت و ام گو ای ماند پر خیر کردوا آشنات کردوا با گو گردن لقرآن کت یا ربی خواه او درگانی که کراونتو خیر بخشن بم عالم و کو دزگا کانو وكو راديو كانو وكو تلفزيون كانو وكو او قناته بر خير وبركتاني كانسان وافي اكن ضليان باوي ايمان ضليان بايمان ضليان بو خوش بي چون خوين بكنا عبدك صالح لبين دستي خوي غوري متعال خوي جان او خير وبركتاني كرشانته بسرمان بكيت هو كارك بو ثابت بوني ضلكان من لسر دين دارتيت خوش يستاني من جو گردن لرادیو پر خیر و برکت کان امثال رادیوی محراب و رادیو کانیتر و همو او دامو دزگانی که ابنا آموشگاری کی خیر خواهی گوره لقرآن فرمی انما اعیدكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه و تا خواهی گوره بچی انسان ثابت که جار جار با ام چاو پیروزی که پی بخشی و خواه سیری آیت جوانکانی خواه اکابو اوی دلی پر اطمئنانو و پاکانو و جیانی ثابت بیل سر دین دارتی جار جار بم گو جوانا که گو لقناتی کی خیر اگری لبرنامه کی پر خیر اگری بچی ازانی ام قنات خیر دارا بوی کلناو دل تا ایروینه و بوی لناو میشک تا درسته که و بوی کویت هوکارکو یارمتی درک بو توی بریزی خوشویست لدنیا تاو و هر وها لسر مركتا وهروها لو روجشكا شادا بيبا لقاي خواي غوري متعال خوا او دامو دزغانا پر خيرو بركتانا او دانكا بو اوي بونته هوكارك دلکاني امان او دان کردوا وعقلكان مانيان روشن کردوا ونفسكان مانيان پر لا بركت کردوا وپر لا رزامندي کردوا او نوعا دامو دزغا پر خيرو بركتانا چون ازانن خيرن بوتو بو ديارك اخوا فرميل وصف عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت زور جالنا وسياري غافلي لذكر اخوا غافلي لايه كان اخوا ام قناه بر خيرانا يادي او خواتير نبيرد ووات في اكن هنغا وكانت شنبني شن خوش لنا وسياريك ريكي لمالي خد دانش تويتا قناتك دازغايك دامو دازغايك عبدك صالح لو پاری غفلتی تو تو بینه با آگا لسر او زبانه وشکا دسکی بلی لا اله الا الله یا بلی استغفر الله یا بلی اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد خواه جان او دامو دزگانه پر خیر و برکت کی خواه جوکان من خوشبخت کی بو بیستنا خیرانا و چاوکان من خوشبخت کی بو قناته پر خیر و برکتانا یا ربی خواه ایمش ثابت کی بو اوي بطوانين بجواني ام دنيا جيبيلين ولا خزمتي خواي قوري متعال سر برزو روس بيبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
1: شين أوانيك أخوائي قولوا مهربان رحميان بيكا وبابا زيد ببران بريان، إنه كان بالمؤمنين رحيما. خدا زور مهربان و بابا زي و برحمة و برواداران بقشتي بتايبد أوانيك شويني سنتي پیغمبر كوتون و آمنوا برسوله إيماني راستقينيان بيهيا. خواهي قول رب الله نداء ويؤتكم كفلين من رحمته، دوهين دا پاداشيان پيدا بخشي لرحمه بزي خوي. أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، جرائي توابي فرمانا كاني خدا و پیغمبر بن إن شاء الله. خواهي قول رب الرحمه بزي دبي بران برتان أوانين يجاكاني أنزور بچاكي و بزواني أنجام دن يقيمون الصلاة أوان أولئك سيرحمهم الله. خواهي زور زور برحم دبي بران بريان اواني خوان لحرام پاريزن و زكاه شاكا كان بانجام اگينن بدلني اي وفسا اكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه. رحم بزيم المسوغر ابواني كبوجور اخوان لحرام پاريزن و زكاه مالكان يندبخشن. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، بودا ويلي خوشبون لاخوانا كان تاخوا رحمتان بيبكا كوا تاخذا برحمه بران برواني داويلي خوشبون ليكن. أوانشي ببستني دنجي قرآن بيدنج دبن جرى يلكن، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بدلني يا أخوة برحمة بران بريان أواني بريكو بيشي شويني قرآن كون فاتبعوه أوان لعلكم ترحمون. خواهي قولوا مهربان بدلني يا أخوة برحمة بزيد بران بريان أوانشي واعتصموا به لهمو بواركان دا بجد سور تنها بخوا سبحانه وتعالى أوان فسيدخلهم في رحمة من خواهي قولا رحمي خوي بيه بخشيتو بزيدة بيت بران بريان. أواني توبة كارن لهر قناهيك دس بجيتاب من بعده وأصلح شاك كار دبنو توباكا أوانش فأنه غفور رحيم. خدا زول برحمه مهربان دبي بران بريان أوانشي آرام قرن لها مبواركاني نخوشي وناخوشي وقرفتو چشكان ونخ همو قرفتكاني دنيا دا وأن عليهم صلوات من ربهم ورحمة. خدا استعيشانك ورحمي تايبة بزيه بيان أوانيك لها مبارك أنا شاك كارن لقى الخلق إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة بزيه خدا بدلني أيه ونزيك لوان وبوان إجد بخشري أواني هاجروا خيان دور قلت ولا قناه تاوان الرفيق خرابها مبارك خرابكان جاهدوا في سبيل الله تيكو شاون لها مباركان دالا بيناي رازي بوني خوايا أوانا يرجون رحمة الله أوانا جي خويتي بأميدي رحمي خوابن ورحمي خواج بو أوانا أوانا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فرمان بشاكاكا لها مشينا كان دالا جريتوانا وريقري لخراباكا أولئك سيرحمهم الله أوانا أمامي بالين لقل شيتي لقل طويتي إن شاء الله توجلو شيناني خوا رحمة بيك على الشيء ترسي أولئك سيرحمهم الله أوانا بدلني يا أخوة زول برحمة بران بريان أوانا شي أشتوائكم الله يتي برباكا فأصلحوا بين أخويكم شاكا كارن بران بربراكان يانو دليان أشتكنا أوانا بدلني يا ولعلكم ترحمون بدلني يا ورحمي خواب أوانا أوانا شي يتخذون ما ينفقون قربات عند الله بهمشي وكان ديانا يخوان لخدان سيق ببنوا أوانا سيدخلهم الله في رحمته. خواهي قولا أوانش دخات جير رحمي خواهي و أواني دزقرن بريقي الراس ليلا نادا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك أوان أخوة رحمي بيكردون كلا ريقي الراس لا نادا شنك يقريزي مسلمان باريزن الجماعة رحمي.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أذكار النوم.
2: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. برزان سلامي إخواتاً ليبي درسي أم حفتي يمان راسي نخوشي دكين كنخوشي دور روية نفاق. نخوشي نفاق لنافقة اليربوع وهات وكحيواني كلدشت أجي تونيل قموش لأداء حيوانك في العادية معنى لغويتي لو وهاتو المدارات والالتواء يعني ما استاو كردنا فيل كردنا قرانا بشفين فيتو بنا لاصطلاح الشرعي كشا معنى كي درخستني إسلاما ودافوشيني كفرة هو معنى شرعي كيش بلان بوچي و انسان واكا بوچي بروالات شتيكا و لناو شتيكي ترا بوچي مجاملة دكا و فيتالي مرحبا و فيتالي براكم و لناو بغزي هي بران بر بوچ منافقي راستقينا منافقي تواو او كسيكا كباوري بدينية كباوري بإسلامتينية باوري بآمن جكاني كوملغاي إسلامينية روشي نايا او بيرو باوري اشكرابكا لبروي دورو بركة قبولي ناكا ناشارة او ريغا چوتا ورقري وليداني دين همو ما نزانين كإيمان درجاتا منافقيش درجاتا واتا همو منافقي يكسان نين لقل يكا ملان خواي قولة القرآن النابي انيبا نخوشي في قلوبهم مرض واتا منافقي نخوشيه همو نخوشيه برزان يكم جار نشانيكي هي دو نشانيكي اگر علاجي نكر او كسا زياءكا خست بيتو يعني قرحي معيدة بلين يا روماتيزم اللي بدايتها نوعي كوبلام اگر او نخوشه چار سري نكر نچو بولاي دكتور درمانو شتيبا كارنينا خست بيتو نشانكاني زياءكا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم باسي نشانكاني منافقي ما بوكا لا فرموديك يا اما جب وسي نشانه اكا افرمي آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان سي علامات سي نشانه باسكا اگر قسيكر درو اكا درو هر اوانيا هل جرانوي راستي هل جرانوي حقيقة هل أون يدرو بتشو كردنوي هندي الروداوي قورة أو نوعك لدرو قورة كردني هندي اشتي بتشوك أو نوعك لدرو دسكاري كردني وشا دسكاري كردني جمارة كم كردنوي زيا كردنوي أمانا همي نشاني درون وإذا وعد أخلف كوعدك أداء خلاف الوعد درج وعد داء خانوك باتو بصاحب خانوك لميعادك دياريك لا ونايك او نيشاني منافقية وعد داقر ذكي بقرنته لفلان تاريخ نايكات اما نيشاني منافقية وعدي شوكر دنهي وعدي جنهينان هي وعد زورة جاو كسيك بي وعدة او بزان كخصليك ياخد نيشانيك لنيشانكاني نخوشي دور رويتياها سيهم علامة وإذا أتمنى خان كأمانتك في دسبيري خيانتي لك ترآلتونا دولار دينار كدوايك توخاونك يا نكولي لك يا بنقصاني بو يجرتو يا أي قرر يا لميعادي خويا ناياتو ومرجي جنية أمانة هر مادة ببراكان جاري واهي ورقيك سندك ناميك أمانة أمانة جاري واهي أمانة سرك قصيك يشيك للات أيكا بأمينة أزاني دوايكي خيانة دكي أو قصي جاريتو كواتا أمانات بشيكي مادية بشيكي اعتبارية أو صفتي هنانو بردني قصيها بي أو صفتي منافقيتها لفرموديكي ترى صلى الله عليه وسلم فرمي وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر كقفتيك أدا نايبات أسر كشيخوام توشوكا وكركم من دعاي وابوكم وابوكم وابوكم دعاي تماشاكي جبجيناك كوري خوام تو درشو أمصال زانا فلانش تبوكرم وفيساش تبوكرم بوكي يلي كبول ناكري بوكي يلي فإيمان أدات ياخد قفتيك أدات دعاي جبجيناك وإذا خاصم فجر مخاصمة واتد جايتي خلاف دوكس خلافك يتبيني أنا وخلاف لابد سببك هي لسر دوكانيك لسر رزقك لسر كالايك خلافك وتتبيني دوكسو أو خلافة منافق قوري أكاد أقرب همو وسيليك بويا شخصيتي أو كسبش كيني أقرب من جوي بزان لكيكي تيايا أقرب بهتان بو سر خيزاني بو بريناري كرامت برينار كدني كرامتي همو طريقه غوره يبو تحطيم او انسانه اما كي صفتي بشره تبروا با ام صفاتاني كباس مانكر بقرينا ومراجعي كي خو ممكن زاني لم صفاتانا تشني لخو معناها لابد بعضي كي لخو معناها ومراجعي خو ممكن تشار سري بوبدو زينو نوعي كتر هي للنفاق بيني موظف ومديركي بيني كريكارو صاحبي معملك أماش طبعا لكمبوني إيمانا وازن رستقي بدزا ويا ماستاوي بوكا كولاتقي بوكا نفاقي كتير هي بيني إنسانكي حزبي لقل مسؤولكي وازن أقداري حياة بدز مسؤولكي أو نفاقي سياسي فعلا تماشاي ميجوكا يعني ديكتاتور سركردي ملتانا بزانا كين زيكي أبيتوا أي كابا وزير وأي كابا مستشاري خوي رابشكري خوي هم صفتي منافقي تياه بزانا أو فاشايا ومليكا ورئيسي ولاتا حزبة شيكا بو قناة تقسي لغلاتا الله قربان رازك إلا هم مشتك عجيب لوايا كسر كردكان كوزير يقل بردم يا أوستيو شعري بصراحة ليا تو وايت وتو وايت وتو وايت أقد تو نبي كون تيغا شي لقال أوشا أو ديكتاتورة أزاني أوانا دروكا أزاني أوانا منافقا بس ناين قوري شوكا خلقي وايبي جابزاني يعني لحياته أنواع وشكال مسائل نفاقي بخماني لي بباريزين فلام أم نفاقه كزوربو قوربو أبيت النفاقي كي كامل كخواي قولا فرمي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا أمانا لبني بنوي جهنم أقر توبناكا طبعا وبروانا ميجوب خوينا روابزانا أو كساني كيارمتي ظالمكا هر ظالمكا انتقام لوانا سنيتو وأذان رزقي أوانو ومقدراتي أوان بدز أوسر كرديه حزب شيء أكاب ويجب جيكا في غمر إخواج فرمين صلى الله عليه وسلم من أعان ظالما صلته الله عليه أو يارمتي ظالم يبدا خوي قولة أو ظالمة دصلاة دار ببسرية وظلمي ليكا فلم شوانا يكي لتلفزيون كان باسي شاي إيراني كر كرافرين كبوا تنصد كسي خستوتة بندي خانو واني كبس توكسور صالة خزمتيكا تصحيح فيان بشكو أمي لتوازمينه وشندين نمونيتر هي بزانة دائما أواني دورو بري ظالم مكانا يكم جاربو عند اسبيكا وعزيتي أوانك أم حالتي منافقية وثمانك أقات الدل ومسيطرة بيبسر دلا دلك بتواتي نخوزخا أو إنسانك بتواتي تيجج خواي قورا كسورة بقرة كي كم سي آيات باسي إيمان نارك ودعاء ودو آيات باسي كافرك نزيكي دا آيات باسي منافقك هل أدرو أكن فيل أكن لأخوة وفيل أكن لإيمان ناران فساد بلاو أكن وإدعاء صلاح شاك كردن أكن هروها بشارك سوك سيري إيمان نارك وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء بإيمان نار لن سفي في لن كم أقل في أن لن نفام أو نظريك استعلائيا هي لەگەڵ دەسەڵاتداران واتە هەلپەرستن چێ دەسەڵاتی بێڵێمە لەگەڵ ئێوای کێنە لا ئیماننارەکان ئیماننار کە دەسەڵاتی بێڵێمە لەگەڵ ئێوایین قالوا ئامەنە وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وهمشا قاط بدينك بلان بنهيني أسباب هداية ورناقر خواي قورا سورتك كامل بناوي أوانا وناونا المنافقون أنجا سورتك ترك برائية سورة توبة شندين ناوي هيك لنا وكان الفاضحة فصح يعني كابه هشتاء دير أبزانين ئەم نیفاقە نیفاقە گەورەکەیە نیفاقی کفرە کەی دەسی پێکرد لە 13 ساڵی خەبات و کۆششی حەزرەتی رەسوڵ الله صلی الله عليه وسلم لە مەککە یەک منافق نەبوو نیفاق لە مەدینە دروست بوو پیاوێک ناوی عەبدوڵڵای کوڕی ئوبەی کوڕی سەلول بوو یەکێ بوو لە کەسایەتیەکانی شارۆچکەی یەثرب بڕیار وابوو کە بیکەن بە سەرکردە تاج بکەنە سەری لو فتريا في غمر إخوة قدر وابو كفي غمر صلى الله عليه وسلم كوشك أبو يثرب كباشان ناوية نام مدينة منورة دولة إسلامية تيا دروسكا برجوان دي أو بياوال يدرا بيري كردوا ناتوان الدجبة إسلام بوستي وفي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام حكيمانا حليمانا رحيمانا تصرفي كل لغل هموت ويجاكاني أو قلا لەگەڵ جوولەکە کانە پەیمانی بەست کە ئازادن لە عیبادەتی خۆیانە ئازادن لە کاری ئابووری خۆیانە بەڵام ئەبێ دیفاعکن لە شارەکە ئەگەر هات و دژمن و داگیرکرد هاتە سەریان هەروها لەگەڵ بێباوەڕانی ئەو دەوروبەرە قەپەفان و هەوازن و ئەم عەشایرانە لەگەڵ بێباوەڕی ناو شارەکەش لەگەڵ ئیمانناری ناو شارەکە ئەوە پەیمانی برایەتی بەست بینی مهاجرین و ئەنسار دستوری إنما المؤمنون إخوة جيبا جيكر كأو كوچريا أبو ببراي أنصاريكا أگر دو خانوي هبوا خانوي كي أدايا يك خانوي هبوا نيوي أدابو باخشي كي هبوا نيوي أدابو چي سروت سامان تقسيمي دو يكر ميراتي يكتريان بر أكو تا دوايا وآيت يك نازل بو كمنعي أو ميراتي يكر يعني تا ماوي ميراتي شيان بر يكتري أكو بمنوعا هموي ببايمان و ڕێکەوتن نامە وەزعەکەی چاکرد بەڵام لێرە مشکلەکە بینی چێوچێیە لە بینی ئیمانناران و بینی ئەو کۆمەڵە منافقەی کە پەیا بوون کە ناتوانن دژ بە ئیسلام بوەستن بەڵام بە ظاهریش مسلمانن پێغەمەری خوا صلی الله عليه وسلم یعنی من عەجیبم لێیە لە ئاسمانەوە خوای گەورە ناوی منافقەکان بە ئەمینی ئاسمانە ئەنێرێتە خوارێ بە حەزرەتی جوبرائیل سەلامی خوای لێ بێ أي محمد فلان منافقة في ساركز منافقة ناوكاني في ألي والنية كان يعني يعني تشيب كان وتشينا كان بتفصيل أو ترابة في غمري إخوة صلى الله عليه وسلم في غمريش حذيفي كري يماني هل بجار كقبركي للاي سلماني فارسي ولا لبغا رضاي إخوان اللي بير أيوت أمنا وكان يا نبين سبابير ما نتي وبكسي جنالي لبرو عمري كري خطاب حج مسلماني وفاتي بكر دايا نأتوب وسر قبران حتى حذيفة نتوايا أي كواتم منافقية مني جتم بوسر قبران كبيزاني حذيفة ناتي قماني هبوك ومنافق به أمنا وانت وماركرا ولاي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كتي هيج هلويستي كي خرافي نبو لقليان روج لروجان في غمر إخوة عزيتي منافقي كي نداوا كسروكي ولاتكي وهمشتكي بدست وهمود صلاتكي بدست جيش تحديك كعبد الله كوري أبي كوري سلول ناماقوليكي زور قوريكر كفريكي قوريكر كقرآن باسيكا لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل باب قرين وشار واكين واكين قسيكي ناشرين يود كوركي خوي كأيج ناوي عبد الله عبد الله كوري عبد الله كوري أبي هاته خزمة في غمر صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من باكم منافقة أقل بالريال أدي بو كشتني بمن بلا من يكو جنباب يقاني باكم نكوجي تينا ايمشتي واناكين با عرب نلين محمد هاوري خوي يكوجي بم نوعا دستوري كي بو داناين في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كتار روجي قيامت مسلمان بوينية بجماعتي بلا ايو منافقنو با لناو تانبري بوين ريزكاني نوكو ملغاتي اقنتي با هر لناو مانا بجین بشکو مخوای گور اصلاحیان اقامه حدی لسر هیچیان نکردو لکاتی جهاد آهاتن یا رسول الله جنکم نخوشه یا رسول الله کرکم تاونی یا رسول الله بیرم چو خوم لیکو تبو بپیه کنین و زردخنه و همو معزیرتکانی قبول کردن بلان سی ایمان ناری راستقینه نشون بو غزا لبر اسباب قصه یکی قرآنیه و على الثلاثة الذين خلفوا معزیرتی قبول نکردن امریکر به همو مسلمانان که قصیان لگل نکن امریکر خیزانکانیان لان نبن عقوبتی که وایدان پنجادان روز حتا خوای گوره لعاسمان و عفوی کردن فمانا جیان امانا ایمانار راستقین نابی اشتیواب کن بلام اوان ین بو غزاو لنیوی رگا در رنو اگر فچن صفاتی تر ریایان تیایا یراؤون الناس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى بنيجا كان بتمليا كنيجي عيشا ونيجي بياني النان بومزقلت ولا يذكرون الله إلا قليلا كم ذكري إخواتا بلام هولدا كأوكر دار صالحي ظاهرا كصالحة هولدا خلق بيبيني كامر صفات إيمان نارنيا مسألة الرياء شعبيك لشعب كان نفاق حديثي كي بيغمر هي صلى الله عليه وسلم أفرمي لروج قيامته سي جور خلق دينا محكمه خوي غوره يكي كان شهيده فيلتو تشيت على خوايا من حياتي خوم بخشي لبيناوي دفاع لدينك خوي غوره في فرمي دروت كر تو خود دا بكشت نيت دواب وبيو بلن بخوا ازايا بخوا فيا كي بجرك بو حزن لو اكر او نيت كذب وقد قيل ووتراش هو بو من نبو خود داو بکوش بو او دبرو بو جهنم نوعی دوهم انسان که خیر کره گفتو گو که لگه رب العالمین الاخوایا او سروت و سامانی دابوت پیم بچپو بر راست ام داب فقیر و هجال لپیناوی توا خوای گوره پی فرمیه دروت کر او پارانه بچپو بر راست ام داب فقیر و هجار بوی پیو بلن بخوا خیر کر و پیوی چاکه حزر لیه کر او نیت کد او بو بو من نبو فرمو برو بو جهنم نوعي سهم زاناي آينية على إخوائي قولة حياتي خوم مصرف كر لفيناوي فيربوني شريعتكت ولفيناوي بلاو كبنوي شريعتكت إخوائي قولة فرمي دروت كر نيات داوبو بيو بلين بخوا زاناي كي مهمة بخوا تيقيشتوا حزل ليه كر بخوا روشن بيرا بخوا عالمي كي برزة حزل لواني كر وقد قيل ووتراش فرمو بربا جهنم رياء فبوت من باش يكلم منافقي اوا كردار سوتيني جاري وهي شوازي كي دور عيني ورغري دعوي ورغري يعني كي لخليفه كان خليفه اموي كان صالح بو طبعا هميان صالحنا بو بس اميان صالح بو خطبه جمعي ادا لسر منبر يكي لهاولاتيان يكي لعوامي خلق كيو اتق الله يا رجل وإلا قومناك بالسيف وقتي خوي بحضرة عمر جاءوا هاو تلاوا فيو بياوك بأمير مؤمنين على سر من بر خطبي جمعاء دا فيو بياوك لخوابتر سيجنا بشمشير راس دا كينو قصي نكر دواي خطبك ناردي بشوينيا وتيكاكا فلان كس بيج من حكم يكر ظلم يكر وايكر دو وايكر دو وايكر في سار كس بيج أو بو ديسان أو خوخلواتا كاني بو جناب بو روجه لروجان دجینه وستای دجینه وستای چون کچاوی دره هنائی ملام استاد دل نیاید که من پنجو و ناب موزیان پینا گینم حاتوی زمان دریجه که تو ایهانتی منه که تو خوب ایمان نردانی اما ریایه اگر عذابوی تا وقتی خوی بکرده ریا اول انسانکات منافقی اول انسانکات استابین سر اوی که سبب چیه بو چی انسان دویت منافق او وصفه کانی من کرد، نشانه کانی من باز کرد، بزنین سبب چیه؟ یکم سبب اوه که انسانی منافق غافل لعیب و عاری خوی، مشغول به عیب و عاری خلق و ایخات جیر زر ربینه و سببی که تر مراقبه خوای گوری بیر چوته و محکمه و محاسبه خوای گوری بیر چوته و سببی که تر هاوری خرابی لگله انجا چاکی خلق نخوینه تو امانه اسبابن اما والا انسانکا برو منافقی بروه بلام اگر هاتو علاجی ام حالتی کرد بچی بمجهول بون بخویه و بعیب و عاری خویه والله برزان انسان بگره بناو چرچایی نفسی خویه ابینه چی ویرانه که انسان بگره محاسبه خوی که لحظه که نامینه تماشای عیب و عاری خلق که و هول بده که هاوری خراب نبی تماشای عیب و عاری خلق مکه به هیج لونه بلام تماشای کرداری جوانیان بکه بمنوعا و کبیره که تولا محکمه خوای گوره معنی اوه دلکت پاک کرده و شایسته اوه که نوری رقابي خواي قورا بيتا دلتوا او نوري محبية او نوري رقابي خواي قوريا كهاتا ناو دلوا سيسر چاوي فساد هي لدلا هرسيكي وشككا سيسر چاوي فسادي انسان وفسادي كومالغاكا چندين جار باسم كردوا بريتيا لأنانيت واتا خوويستي لقل حسودي لقل بغزوكينا والله امس يعني من مجتمع انساني بتشتكي زور ركوبيك بو اساليب علاجي كباسم كر يتر او دلا شايستي او بك نوري خواي قورا يقين محبتي خواي قورا بيتا ناو دلاكو لا فرموديتي في غمرة صلى الله عليه وسلم افرمي لا اخاف عليكم مؤمنا ولا مشركا ولكن اخاف عليكم منافقا عليم اللسان يقول ما تعلمون ويفعل ما تنكرون الله ناترسم من لدوا الرجاء إيمان ناريك عزيز تنبا ياخذ بباورك عزيز تنبا فأما المؤمن فيحجزه إيمانه وأما المشرك فيقمعه كفره إيمان نار خوي إيمانك منعك كزرربة لقلون اجتمانك وكافريش خوي فصح به بلام لمنافقي قتر سمزمان لوس خلطان خلطيني انحرافتان في دروسك تكوتاية أبارينا والأخوة قورا كالقنا أحمان خوش به خواي جاني مميواني توين فرموت لقرآن ورحمتي وسعت كل شيء فرموت إن الله يغفر الذنوب جميعا دعواتين لتو أي خواي قورا كالقنا أحمان خوش به فتايبت او گناحانی کبوت هوی ورچر خاندنی روی لطف و رحمت الیمن بتایبت او گناحانی کبوت هوی کمبونوی رسط و روزی منو کمبونوی برکت خواه جان ام لابردین گناح هر بتو اکری خواه بمان پاریزه لهمو تنگ و چلمه و بمان پاریزه لهمو ظالم یک و داگیر کریک و درون من پاکره و فریک لمحبت فريك لخوشويستي تو في غمركت وخوشويستي إيمان ناران وزمان من بفاريزة لدرو لبهتانو لغيبتو لنفاق ودلش من باكر ولنفاق ودستو شاو من لخيانت وولاتو قلو نشتمان من بفاريزة لهمو ظلم فسادو قرانيت سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شئت. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. اللهم من علينا في هذه الليلة بعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا.

بسم الله.

إن

来来来来来来。

وأذنت لربها

اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا

ليري مملكتي سكونت لم حلقي عاشقاني هموشتك شيرينة هموشتك جوان و زيبا دنويني ليرة تالي و زشتي و بيرنجي بونيني عاشقان ريد ناسن چراي ري بدستي اوانا إن معي ربي سيهدي ليرة هرچي تال دبين ري شيرينة ليرة لم ساحتي جنتة هرچي ناشيرين جوان دنويني ليرة لم مملكتي محبوب ناسية هرچي ناية بردلان دل عجب مبتلاي بول لم عالمي اوين هموشتي رنجي معشوقي قرتوا هموشتيك بچاوي الكي ملكوتي بيناس دكري ليرة قچكيو بيبهاي بديناكري ليرة هموشتيك بهوي بوني محبوبة وقران قدرة ليرة وشك صالي بوني نيا ليرة لم عالم باران لساي اويني بيبايانوا همودم ليزمدكا ليرة ورز ورزي صوزي اوين ليرة لم عالمي باطن دا هموشتك لشويني خوي دان راو وروا آزيز بمچا وعالم ببينا لم كلاو روجني عشق ودنيا ببينا بكات جميري محبوب ناسين خدا بوساتي كيش بوا بدوينا چن شيرينة چن شيرينة محبوبك لزندگي من داهبه لنیو دلو دمارو درونا نخشو نگاری بنوینه آخر وصلی محبوب چه دلو من دیه کبوما فراقی او چه هجاریه کی مزنه لم گردونا گورترین نعمت بو عاشقی راستی وابستبونی دلب محبوبا وربطنا على قلوبهم تو محبوبا هموی گشتی گشتوی توي حرف بيتي قردوني قال فالحق والحق أقول توي همو زندقي نك يكسات نفس توي عشقي قر كامل بزانين وبدناسي أي همو علامة ونشانو تجلي دنيريو هشتا إيم هجاري ناسيني توي أم همو علامة ونشانو تجلي دنيري هشتا هجاري ناسيني توين دواجار سعدي قتني هر كدرين حلقنيس فارخزين ما جراز فارخزين ما جراز توكا كريشمي نورت أم عالمي تنيو دوزين واتبو سالك ريتنها طلبيك بابوتي نوري پر عشق كاسي دل آودان درختي فيروز درختي ايمانو شيوي مبارك لطفي توي محبوب صداو قران تنها امتحاني اولي عشق هر توي چاوگي جيانو وتواناو گوهريبون ان الله فالق الحب والنوى دي ايهمش بجيانو الهي خوش بحال يواني احيات كردنوو بينايت بيبخشين يك بارچة بنور جمال الدبين المؤمن ينظر بنور الله شيرين تر لوجهي خدا ببند وابستكاني خوي دلي اني انا الله اي هاوار لو ساتي محبوب ديتا قتنو بيد دلي او منم خوش بحال يو كسي دواي قيشتني بمقامي تفكر وقران بدود دا شرابي دي دارد لمقامي ذكر دادا نوشي تنجوان بردنوي عشقت لدواي زليلي وكزولي ونبون ويلبون إلهي تنجوان بعنايتي خوت محبوبة حفتاجار لروشك دا جنجي أم نفس سركش ببيتوو حفتاجار بانجي جهاتي أكبر لبلندقوي دلو بلي إلهي نور عشق خود نصیب مانک نصیب مانک.

0: محمد.
1: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
3: براستی بو ایوا هیل پیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکا.